0: بالأشياء النافعة في الوصول إلى الحكمة الأبدية، فهذه نبذة تجمع أكثر آراء الناس في السعادة، ويلاحظ أن أكثرها مخطئ أو قاصر عدا ما كان من طريق الرسل، فهم مرسلون من الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إذ السعادة المستسقاة من ذلك النبع الصافي هي التي تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة المصاحبة للإنسان في دنياه وبرزخه وأخراه، وهي السعادة الكاملة التي تجمع لصاحبها بين لذة القلب والروح ولذة البدن المباحة، فتلك هي النظرة الصحيحة للسعادة، وهي النظرة التكاملية الواسعة الشاملة لسعادة الدنيا والبرزخ والآخرة، وتتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الروح والبدن وبين حقوق النفس وحقوق الآخرين دون طغيان جانب على جانب، وكمال تلك السعادة يتفاوت بحسب تحقيق ذلك التوازن. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا برب

ترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك
يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم القوم الذين قلتم كذا كذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على إحدى خصال: لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. وكذلك

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في صحيح البخاري. الله سبحانه وتعالى حليم رحيم بعباده، يحب لهم الخير. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به خيرا عظيما ونفعا كثيرا يفقهه في الدين، فيمنحه العلم الشرعي الذي لا يدانيه خير في هذا الوجود في فضله وشرفه وعلو درجته، لأنه ميراث الأنبياء الذي لم يورثوا غيره. وجاء قوله خيرا نكرة ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم أيضا، لأن المقام يقتضيه. قضى الله أنه لا مساواة بين من علم ومن لم يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي العلم رفعة لأهله عند الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنيئا لأهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. صححه الألباني رحمه الله. وفي الحديث فضل العلم وفضل تعلمه، وأن العلم الشرعي أشرف العلوم إطلاقا لعلاقته بالله عز وجل. وفيه أن الفقه في الدين من علامات خيرية المسلم. كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فخاري. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد، مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.
1: في حلقة جديدة مع قصص القرآن الكريم وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقصتنا اليوم مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام وناقته المشهورة. فما هي تفاصيلها؟ من هم قوم ثمود؟ هذا ما سنستعرضه مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، نبدأ مع قوم سيدنا صالح وهم ثمود. من هم؟ ما نسبهم؟ نبذة قصيرة عن
0: نعم. قوم ثمود. قوم ثمود هم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وهم جزء من العرب.
1: شمال الجزيرة العربية.
0: نعم، شمال الجزيرة العربية. ثمود يعني يعتبرون اليوم
1: معناها عاد في الجنوب.
0: نعم.
1: وهم في الشمال.
0: تذكر؟ نعم، نحن تحدثنا عن عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية
1: قرب اليمن،
0: يعني بتحديدا اليوم جنوب الربع الخالي مع اليمن، يعني في منطقة تسمى إلى اليوم الأحقاف.
1: هؤلاء عاد.
0: قوم عاد. نعم. أما قوم صالح عليه الصلاة والسلام فهم ثمود، وهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى اليوم العلا. منطقة العلا اليوم، وهي على الطريق الذي يسافر من مثلا إلى الشمال إلى تبوك وإلى المنطقة، يمر بمنطقة العلا.
1: بعد تبوك شمالا؟
0: لا، قبل تبوك، يعني تأتيك منطقة العلا ومناطق يسمونها إلى اليوم مدائن صالح، تسمى مدائن صالح، ما زالت فيها آثارهم الباقية ومساكنهم التي يعني
1: إلى الآن الآثار. نعم، موجودة.
0: نعم، وهي تعتبر اليوم من المناطق المشهورة، يسمونها مدائن صالح. نعم، وهي منطقة الحجر، ولذلك هم أصحاب الحجر. منطقة الحجر التي هي مدائن صالح منطقة هناك جبلية، في يعني لديهم جبال، لذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون قصور داخل هذه الجبال، ما زالت إلى اليوم يعني الذي يستطيع يعني يمر بها ويزورها، لكنهم يعني خفتت إن صح التعبير السياحة في تلك المنطقة لورود النهي عن يعني الجلوس أو البقاء في مواطن القوم الذين نزل عليهم العذاب. سيأتي معنا لعله يناقش هذا إن شاء الله.
1: سيدي، يعني هذا المكان ذكرته في حلقات سابقة أن الأماكن كلها ظنية، فهذا يعني ما مدى الوثوق بأن كون هذا المكان هو لهم لقوم ثمود؟
0: الذي يظهر والله أعلم. الله سبحانه وتعالى يقول في مواضع كثيرة من كتابه: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ويقول في مواضع: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ويعني والله يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالعرب تعرف هذه الأماكن، تتوارثها، وتعرف أن هذه منطقة قوم ثمود، هذه منطقة قوم عاد. ولذلك الله قال في سورة الحجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهي منطقة معروفة تتوارثها العرب، وتسمع بها، تسمع قصصها، وتعرف أماكنها.
1: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما نعم. معنى جابوا الصخرة بالواد؟
0: جابوا الصخرة بالواد، يعني كان يعني يقطعون الحجارة الضخمة، يقطعونها كما يعني بسهولة، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من التعامل مع الصخور، وجابوه بمعنى يعني قطعوه وصنعوا منه البيوت، وصنعوا منه المباني الضخمة التي لازالت موجودة إلى اليوم كما قلت لك، مدائن صالح.
1: جميل. دائما في القرآن الكريم يرد قوم عاد وقوم ثمود، يعني ماذا يعني هذا الاقتران دائما؟ لم يذكر مثلا فرعون مع عاد أو كذا؟
0: نعم، صدقت، ورد هذا في أكثر من موضع، في سورة هود وفي الأعراف وفي غيرها. قد يكون السبب والله أعلم لأنهم تقاربهم في الزمان يا دكتور. يعني أولا نحن قد قلنا مرارا أن الأنبياء جميعا الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس. أما صالح فقد بعث إلى قومه، قوم ثمود، وأما هود فقد بعث إلى قومه عاد. ولذلك كانت يعني دعوات فرد يعني خاصة بالأقوام. فثمود صالح بعث إلى قومه في شمال الجزيرة العربية، وهود بعث إلى قومه في جنوب الجزيرة العربية. ثم هلك قوم عاد، ولا زالت يعني هذه حادثة قريبة سمع بها قوم ثمود وعرفوها أن الله أهلك قوم عاد بالريح وبريح صرصر عاتية، وتناقل الخبر الجميع وأصبح خبرا شائعا. فلذلك يعني يرد ذكرهم متقاربين ومتلازمين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ربما لتقارب زمانهم ولي يعني حداثة ذكر قوم عاد، والله أعلم.
1: يعني قوم ثمود كما ذكرتهم الآن أنهم كانوا بزمن قريب من قوم عاد،
0: بالضبط.
1: ورأوا ما حصل مع قوم عاد بتكذيبهم، وكيف الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح الصرصر.
0: صحيح.
1: لماذا لم يعتبروا وكذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة بالضبط. والسلام
0: يبدو لي والله أعلم يا دكتور حذيفة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم المستكبرة الظالمة المكذبة، أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم بكفرهم وعنادهم فلا يستجيبون ولا يعتبرون بغيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أمم كثيرة، ذكر لنا ثمود وقومه، ذكر لنا عاد وقومه، ذكر لنا لوط وقومه، ذكر لنا إبراهيم وقومه، ذكر لنا نوح وقومه، وكلهم أصروا على التكذيب وأصروا على الرفض الاستجابة لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وحلت بهم العقوبة. ولذلك لم يستثنى من هؤلاء الأقوام إلا قوم يونس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصتهم، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أما بقية الأقوام فلم يستجيبوا فأهلكناهم. فكانت حالة استثنائية أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسول فلما يعني لا يستجيبون يهددهم فيستجيبون، كانوا قوم يونس. قال الله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
1: جميل، سنأتي إن شاء الله إلى قصة سيدنا يونس في قابل الحلقات. سيدي يعني لو أخذنا خلاصة قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود.
0: نعم، صالح عليه الصلاة والسلام كما قلت لك بعث إلى قومه قوم ثمود من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من بعد أن ظهرت مظاهر الشرك والتكذيب فيه. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام ويعني أوحى الله إليه، نحن لا نعرف ما هو الكتاب الذي أرسل به ولا نعرف تفاصيل هذه الدعوة، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أنه كان أمرهم بالتوحيد. ولذلك لاحظ حتى في الآيات يا دكتور، وخلني يعني حبذا أني أقرأها، لأنه جمعنا الآيات التي وردت فيها قصة هود عليه الصلاة والسلام، منها قوله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسأتحدث عن الناقة لكن أذكر لك الآيات. أيضا من الآيات قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم، هذا صالح يقوله لقومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني عاد قريبة العهد،
1: نعم. يعرفونها،
0: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، ولا زالت موجودة لليوم خاصة المنحوتة في الجبال، ما زالت موجودة بشكل عجيب. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فالعادة دائما الذين يؤمنون ويستجيبون هم الضعفاء والمساكين كما في حديث هرقل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم إلى آخره. وفي أيضا آية أخرى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتوقع أنك إنسان عاقل لكن طلعت أي كلام، هذا معنى كلامهم. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي لا خلاية. فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعنتوا وكذبوه. ثم من كان من عنادهم قالوا لماذا لا تأتينا ببينة وآية تثبت أنك رسول من عند الله؟ حلو. واشترطوا آية. قالوا هل ترى هذه الصخرة الضخمة؟ كان عندهم صخرة في وسط النادي عندهم مدينتهم،
1: مركز المدينة.
0: أيوة بالضبط. قال نعم. قالوا نريد أن تخرج لنا منها ناقة.
1: من الصخرة.
0: من الصخرة. شفت التعنت؟
1: نعم.
0: كما تعنت قوم محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال ولن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني شوف التعنت يعني. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التحدي الذي يعني طلبوه، وقال خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الصخرة العظيمة ناقة ضخمة جدا جدا جدا. وذكر الله من أوصاف هذه الناقة أنها كانت ضخمة لدرجة أنها المياه التي يجمعونها لشرب الحيوانات وشربهم تشربها الناقة في يوم. وقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية، أنتم طلبتوها، هذه ناقة الله لكم آية.
1: أخرجها الله سبحانه وتعالى من
0: هذه الصخرة. نعم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوم.
1: مقاييسها، ورد شيء في مقاييس هذه الناقة؟
0: يعني ذكر في بعض الروايات الإسرائيلية ضخامتها وأنها كانت ضخمة وطويلة وإلى آخره. لكن تخيل، طبعا لك أن تتخيل أنها تشرب المياه التي يعني يشربونها كلهم في يوم، فلا شك أنها عظيمة. يعني المياه التي
1: كانوا يستفيدون من حليبها أم لا يوجد؟
0: لا، هي مجرد آية ضخمة استجابة لتحديهم. الله الرفاء عيسى عليه أو صالح عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يقربوها أو يمسوها بسوء.
1: طبعا يعني حجة الله عليهم
0: بالضبط
1: التي طلبوها هم.
0: أيوة. لكنهم لما يعني بقيت هذه الناقة معهم وأصبحت تضايقهم، يعني تشرب المياه كلها في يوم وترعى، فيعني من عنادهم وعتوهم دبروا مكيدة لقتلها.
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: طلبوها.
0: نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، وهي أول ما ذكرت في قصة صالح عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس، وأفردها قال والشمس وضحاها والقمر، قال كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وظلمها، إذ انبعث أشقاها، اللي هو أحد قوم صالح المكذبين المعاندين، اسمه قدار ابن سالف.
1: قدار
0: ابن سالف هكذا ذكرت، يعني ذكر اسمه في الروايات. ماذا صنع قدار ابن سالف؟ قال لبعض قومه أنا سوف أقتل هذه الناقة وأريد منكم التعاون،
1: يعني نريحكم من يوم كامل تتعبون في جمع الطعام والشراب لها.
0: فدبر مكيدة فعلا وقتل الناقة. كيف قتلها الله أعلم، لكن الذي يبدو أنه نحرها كما تنحر سائر النوق يعني، فقتلها.
1: هنا مضطر أن نقف في فاصل قصير ثم
0: طيب.
1: نستكمل هذا المشهد.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود وقصة الناقة الشهيرة.
0: نعم.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، يا مرحبا بك.
1: وصلنا عند فانبعث أشقاها.
0: نعم. نعم. نعم. فلما يعني قام قدار بن سالف كما قلنا وقرر أن يقتل هذه الناقة حتى يرتاحوا منها لأنها تشرب الماء ويعني تكلفهم الكثير، وهم مصرون على تكذيبهم وكفرهم بعد أن يعني استجاب لهم ويعني وجاء بهذه الآية العظيمة. فلما قتلها ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس، قال فإذ انبعث أشقاها، يعني هذا الرجل الذي هو أشقى ثمود، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني حذرهم، قال أحذركم ناقة الله وسقياها أن تمسوها أو أن تمنعوها من السق من الشرب. فقال لهم رسول ناقة الله.
1: عفوا سيدي، هنا اسمح لي على المقاطعة، يعني ناقة الله وسقياها، فأكد على الشرب كثيرا
0: بالضبط.
1: يعني لماذا لم يذكر الطعام؟
0: والله يبدو أنه كان يعني هم كانوا أحوج إلى الماء الذي يعني تشربه،
1: يحتاج إلى مصانعة، أما بالضبط. الطعام ربما يتركوها تأكل.
0: أحسنت. نعم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم أن تمسوها بسوء.
1: في منطقة صحراوية أظن
0: لا يوجد فيها أحسنت
1: نهر أو شيء يتركوها تشرب وحدها،
0: يعني هم يعيشون في منطقة الحجر المعروفة. قال فكذبوه فعقروها، يعني قتلوها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني أصابهم بعذاب، ردم عليهم الأرض بالرجفة، لأن يعني كان عذابهم بالرجفة
1: مثل الزلزال،
0: والدمدمة هي الزلزلة. نعم، حتى لاحظ دمدم زلزلة، هذا المضاعف يدل على يعني العذاب والشدة والتكرار وكذا والزلزلة. فلما كذبوه الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى صالح عليه الصلاة والسلام أنه سوف يصيبهم العذاب، وأمر صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج، فأصابهم الله بالرجفة، يعني أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. والجثوم هو البروك على الوجه وعلى الأرض، يعني قتلهم عن بكرة أبيهم. ولذلك تعتبر ثمود من العرب البائدة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم بالعذاب بعد أن كذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بسبب تكذيبهم له وقتلهم للناقة التي هم طلبوها، هم طلبوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كان من عادته في الأمم السابقة أنهم إذا طلبوا آية أعطاهم الآية، فإذا كذبوا يعني عذبهم عذابا كاملا وأهلكهم هلاكا عاما. قوم محمد صلى الله عليه وسلم قد استأمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستأصلهم بعذاب كامل كما كان يفعل بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم لوط ونحوه.
1: جميل. الاستهزاء والسخرية من الأقوام لأنبيائهم يعني كأنها سنة عامة في
0: كلهم. صدقت أبدا. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم يكذبون أنبياءهم،
1: يعني
0: لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الذاريات؟ قال أتواصوا به بل هم قوم عادون. نعم، فالشاهد أنه قول أتواصوا به، لا لم يتواصوا به لأنهم منقطعين عن بعض ويعيشون في مناطق متباعدة وفي أزمان متباعدة، لكن طبيعة الظلم والتكذيب والطغيان والسفاهة واحدة.
1: الله أكبر. تواصل كأنهم تواصوا به،
0: كأنهم تواصوا به. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصص لكي يؤكد فعلا وأيضا يعزي. يعني لاحظ الآن هذه القصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله بأن قوم صالح طلبوا آية، ولما يعني استجاب الله لهم كذبوا، وبالتالي فإن قريش هؤلاء الذين يتعنثون في طلب الآيات حتى لو نزل لو أعطوا هذه الآيات لن يؤمنوا. نعم، فيعني هذا كله تعزية وتسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القصص مرت على الأنبياء السابقين، التكذيب، القتل، الاستهزاء، السخرية. ولذلك لاحظ هنا عندما قالوا في لثمود مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا، شوف المكذبين، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا، أنتم وجه نحس، هكذا يقولون. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني كان فيه مكذبين، لكن كان فيه منهم الزعماء الملأ الذين دائما يتصدون لدعوات
1: أكابر مجرميها،
0: أكابر مجرميها، كما قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وهذا في القديم دكتور حذيفة وفي إلى اليوم تجد دائما المصلحون يجابهون دائما من هؤلاء المجرمين في كل مكان وفي كل زمان.
1: أصحاب المصالح والفساد لا يريدون أن تنتهي مصالحهم الشخصية وفسادهم.
0: أصحاب المصالح الملأ، الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن الكريم الملأ، لأنهم يعني في الغالب أنهم يكونوا متنفذين، يملؤون المجالس، يملؤون صدور المجالس، يعني يملؤون حتى يعني بأشكالهم الكاميرات، ويعني يخطفون الأضواء، هؤلاء الملأ. لكنهم في الغالب يعني هم أصحاب المعارضة للمصلحين. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا.
1: هنا يذهب إلى أهله، ذكر هنا إلى النبي، يعني كان مؤامرة لاغتيال سيدنا صالح.
0: لا، يقولون نعم نعم، هم الآن التسعة هؤلاء لما شافوا صالح عليه الصلاة والسلام يعني انتصر وجاءته الآيات وكل الأدلة تثبت أنه صادق، أرادوا أن يقتلوه. لنبيتنه وأهله.
1: بعد قتل الناقة أم
0: نعم.
1: قبل؟ بعد قتل الناقة.
0: نعم، بعد قتل الناقة، لأنهم يعني
1: لم يكتفوا بقتل الناقة.
0: نعم، أرادوا أن يقتلوه. قال لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي، يعني سوف يتم اغتياله وثم إنكار الجريمة وإلصاقها بأي جهة خارجية، يعني تسجيل الجريمة ضد مجهول. نعم، قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين بالرجفة كما قلنا بالصيحة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه قصة صالح عليه الصلاة والسلام باختصار شديد مع قومه، أنه أرسل إليهم. طبعا كما قلنا هم كانوا يسكنون في منطقة اسمها الحجر، ولذلك في بعض الآيات ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فأخذتهم الصيحة، وذكر الله لنا الوقت الذي ابتلاهم فيه مصبحين. ما هم التسعة الذين أرادوا نتآمروا عليه، قالوا لنبيتنه وأهله، يعني نقتلهم في الليل ولا من شاف.
1: الصيحة سبقت الزلزلة يعني سيدي، يوجد صيحة ثم زلزلة؟
0: لا، هي الصيحة يعني، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها، سماها رجفة وسماها صيحة وسماها دمدمة، وكلها معنى واحد. نعم، فالصيحة والرجفة هي صيحة، لكن بعض الروايات تذكر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صاح بهم صيحة فماتوا عن بكرة أبيه، كيف كانت الله أعلم.
1: سبحان الله. الموضوع السحر، دائما يتهمون الأنبياء بالسحر، لماذا السحر؟
0: الذي يظهر والله أعلم، أولا السحر كان معروفا ومنتشرا، وأن السحر دائما يعني يغير ويفسد، كما يقول في بعض العلماء يقولون من يعني من أعظم ما يفعله السحر هو أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وقريبه. ولذلك لما رأوا أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفارقون أهليهم ويقع بينهم مفارقة وكذا، قالوا هذا فعل سحر، فيتهمونهم بالسحر. ولذلك اتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إما بالسحر أو بالجنون أو بالكهانة أو بالكذب، وكلها لا يكاد يسلم منها نبي ولا مصلح من أتباع الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وفضله وصدقه وعقله قد اتهم بأنه كاذب وساحر وكاهن وشاعر ومجنون، فيعني هذا كله تعزية للمصلحين.
1: سيدنا صالح أنذر قومه أنه سيأتيهم العذاب.
0: نعم،
1: أنذرهم.
0: نعم، أنذرهم وحذرهم، قال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غليظ، يأخذكم عذاب يوم عظيم، في يعني أكثر من موضع. لكنهم بالرغم من كل ذلك أصروا واستكبروا على عنادهم وكفرهم وقتلوا الناقة وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى سنته في أنبيائه وأوليائه أنه يتدخل في اللحظات، يعني في آخر اللحظات، ودائما سنة الله في في في هذه الأمم في القرآن الكريم ذكر لنا في أكثر من موضع، واضح أن الله سبحانه وتعالى يؤخر نصر المؤمنين إلى آخر مرحلة. ولذلك الله سبحانه ذكر لنا هذا في القرآن الكريم، قال فحسبتم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت الإسلام وبدأ المشركون يضايقون أصحابه ويقتلونهم ويعذبونهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى نصر الله، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرقه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالعجلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مكث في أمته إلا فترة وجيزة مقارنة بمثلا نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، قارنها ب 23 سنة لا تقارن طبعا.
1: مناطق سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، يعني ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المرور، يعني كأنه مرة من هناك وأمر بشيء؟
0: صدقت، لأنهم قريش كما تعلم كانوا يسافرون إلى الشام في الصيف، رحلة الصيف، فكانوا يمرون على هذه المناطق التي وقعت لقوم صالح فيعرفونها ويشاهدونها. ولذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصص كانوا يعرفونها قريش، يعرفون منازل صالح وما حل بهم وما الذي أصابهم. قال الله ولنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المنطقة عندما سافر إلى تبوك، ولما يعني وقف الجيش وطبخوا وأكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال، وقال قالوا قد طبخنا يا رسول الله، فأمرهم أن تهرق القدور والعجين الذي قد عجنوه لكي يعني يصنعوا منه الطعام، أمرهم بأن يطعموه الإبل. وارتحل عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، وأمر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا مررتم بديار هؤلاء المعذبين فغذوا السير، فإنه أخشى أن يصيبكم ما أصابه. انظر، وهذا الحقيقة يا دكتور حذيفة ينبغي أن نكون حذرين فيه. أنا ألاحظ بعض الناس أحيانا يستغرب من هذا الكلام، يعني يقول مثلا هيئة السياحة الآن تريد أن تستثمر في السياحة، لكن نحن نقول الأحاديث النبوية الصحيحة الواضحة الصريحة فيها تحذير من الإقامة والبقاء الطويل في هذه المناطق حتى لا يصيب الإنسان ما أصابهم من العذاب. نعم.
1: هذا خاص في قوم ثمود أم الذي حتى يظهر عاد والأهرامات وكذا؟
0: الذي يظهر والله أعلم أنه الذي ورد فيه النص هو قوم ثمود، لكن يقاس عليهم قوم عاد، يقاس عليهم من عذبوا والله
1: نزل
0: عليهم. نعم،
1: جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك دكتور.
1: إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ مع أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحياته حافلة بالأحداث
0: بالمواقف.
1: نعم نعم, نعم. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك بمنازل قوم صالح عليه الصلاة والسلام، بمنازل ثمود، أخذ الصحابة رضي الله عنهم يطبخون ويشربون ويأخذون من المياه تلك المناطق للطبخ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، ونهاهم عن أن يطبخوا بالماء الذي من تلك المنطقة، وأهرقوا المياه وأطعموا العجين الذي صنعوه للجمال وخرجوا من تلك المنطقة. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مروا بتلك المناطق التي عذب الله فيها قوم صالح أن يقيموا فيها خوفا من أن يصيبهم ما أصاب قوم صالح من العذاب. وهذا درس ينبغي أن نعيه جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابة من المكوث في هذه المناطق ولو كانت مناطق سياحية.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال.
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله خالق الخلق ومدبر الأمر، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تقرير وجوب توحيد الله تعالى بضرب المثل. من أعظم ما قرره الله تعالى في ضرب الأمثال في القرآن الكريم وجوب توحيده وإخلاص العبادة له جل ذكره وإبطال الشرك ودعاوى المشركين. وسبق في الحلقة السابقة الحديث عن دلالة المثل الأول الذي ضربه الله تعالى في سورة النحل، وفي هذه الحلقة سيكون الحديث عن المثل الثاني في سورة النحل، وهو قول الله تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فبعد أن بين الله تعالى في المثل الأول إقامة الحجة على المشركين في عبادتهم غير الله، ضرب مثلا ثانيا في السورة نفسها، وبين الله تعالى في هذا المثل الثاني صفة عجيبة تدل على ما دل عليه المثل الأول، لكن هذا المثل سيق من حيث النفع الذي يعود على تربية الروح وتهذيب النفوس وهدايتها إلى المنهج الحق والصراط المستقيم. فوضح الله تعالى طريقة المثل الثاني فقال: وضرب الله مثل الرجلين، أي رجلين متساويين في النوع البشري، لكن أحدهما أي أحد هذين الرجلين أبكم، أي لا يستطيع أن يفهم غيره ما يحتاج إليه ويطلبه، لا يقدر على شيء أي لا يقدر على أي شيء بالكلية، لا بالقول ولا بالفعل، فهو عاجز عجزا كاملا. ولم يقتصر البيان على هذين الوصفين فحسب، بل زاد فقال: وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه. وهذا يدل على أنه عاجز عن القيام حتى بشؤون نفسه، فهو في أشد الحاجة لمن يتولى أمره ويقوم بتربيته ويراعي أحواله. فإذا كان حاله كذلك فما هو الظن بنفع غيره؟ فمن باب أحرى أنه لا يستطيع ذلك أبدا. ثم بين الله تعالى في شأنه وصفا آخر فقال: أينما توجهه لا يأتي بخير، أي أينما يرسله صاحبه لا يأتي منه بجدوى ولا فائدة، لأنه لا يعرف ولا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه، بل ربما يجلب لصاحبه ضررا. فهذا الرجل قد اجتمعت فيه صفات العجز كلها، فهو لا يفيد نفسه فضلا عن أن يفيد غيره، وإذا كان كذلك فكيف يرجى منه نفع للآخرين؟ لذلك قال ربنا جل ذكره في صيغة استفهام على سبيل الإنكار: هل يستوي، أي هذا الرجل المذكور بما ذكر، هو ومن يأمر بالعدل؟ هل يستوي ذلك العاجز برجل عاقل فاهم مدرك يأمر الناس بالعدل وعدم الجور؟ هذا إنسان عاقل يستطيع أن يفهم ويفهم، له قدرة على التصرف في فنون البيان، يستفيد منه الناس لأنه رجل يسعى لنفع الناس وإصلاح شؤونهم، وهو مع ذلك كما قال الله: وهو على صراط مستقيم، أي متمكن من الطريق الواضح والمنهج الحق. وهذه الجملة من الآية جملة اسمية أفادت أن كونه على الصراط المستقيم ثابت عليه، فهو ذو هدى ورشد وفطرة مستقيمة وعقل صحيح. فهذا الرجل بهذه الأوصاف ليس كسابقه عند كل ذي عقل ورشد مع تساويهما في النوع البشري، فكيف إذا كان غير متساويين في النوع؟ إذا كان ذلك كذلك فالآلهة التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل وهي كل على عابديها تحتاج إلى من يحملها ويضعها ويقيمها ويخدمها، هذه الآلهة لا تساوي الإله الحق جل جلاله الذي أمرنا بالعدل والتوحيد واتصف سبحانه بكل كمال وتنزه عن كل عجز ونقص وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقوله صدق، فقوله صدق وحق وهدى، وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. قال ابن القيم: فهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه أنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، ولما يعبد من دونه، فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة. والله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به، معلم له، راض به، آمرا لعباده به، محب له، محب لأهله، لا يأمر بسواه، بل ينزه عن ضد العدل الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل، بل أمره وشرعه عدل كله، وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه، فكيف يسوى بينه وبين الصنم في العبادة الذي له مثل السوء؟ انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى يضرب في هذا المثل ليقيم الحجة على هؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، فإذا كان لا يستوي عند المشركين رجلان، أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء، وآخر على طريق مستقيم في أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم، فكيف تسوون بين الله وبين الصنم في العبادة؟ هذا ظلم في القول والحكم وخروج عن الصراط المستقيم. وهذا المثل البليغ في سورة النحل يعطينا فوائد متعددة، منها إثبات وحدانية الله تعالى وأنه المستحق للعبادة، ومنها إبطال شرك المعبودات وقصورها وعجزها عن هداية نفسها فضلا عن هداية غيرها. ومن فوائده كذلك فيه إشارة إلى جهل المشركين وفساد فطرهم وتسفيه أحلامهم وتسفيه أحلامهم وقصور أنظارهم عن إدراك الحقائق التي قام البرهان القاطع على صدقها وصحتها. ومن فوائده أيضا إثبات الكمال لله من كل وجه لأنه الخالق المالك المدبر. اللهم ثبتنا على دينك، ووفقنا لطاعتك ومرضاتك، واحفظنا من الشرك والبدع، وانصر جنودنا على حدودنا، وأدم على بلادنا الأمن والأمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحاد أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم، ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسروا الله حقكم، رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره، ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد. ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليه لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح وتنقص بسببها الأرزاق وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه أو يتتبع زلاته أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عون للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب،
2: جسر القلوب،
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب،
2: جسر القلوب،
3: جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله من أمته: أكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الصلاة والزكاة والأمانة والفرج والبطن واللسان. رواه الطبراني في الأوسط. وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة 3 مرات. قال: ثم مه؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فذكر الحديث. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الحاكم. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من عند الله، دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة، أو قال: حرم على النار. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. رواه أبو يعلى. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم. يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
6: الأدعية النبوية.
7: الأدعية النبوية.
6: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد فقدت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فرأته ساجدا يقول:
8: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم في صحيحه.
6: الأدعية النبوية.
7: الأدعية النبوية.
9: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم

عندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، يعني إذا اعتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولا وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن أي شرط لم يكن في كتاب الله، وهنا المعنى عام، يعني في حكم الله، في ما أحله الله وحرمه، إذا لم يكن بهذه الصفة فهو باطل، هذا الشرط باطل. وهذه قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم إن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال ما بال رجال، جعلها منكرة، مو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث ومن حسن الحوار ومن حسن المخاطب ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد

أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب، هذه فائدة نأخذها من هذا الموقف. أيضا نأخذ من المواقف المهمة أن الرجل يعين زوجته في أمور حياتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وهي شابة أن يكون عندها مولاه، ثم بعد ذلك عندما علم أنها تريد أن تكاتبها فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين، ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها، هذا خلق كريم في التعامل مع الخدم، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك. خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم أخوانكم، العمال الخدم هم أخوان لكم. فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبارك فيك.
1: سماحة الشيخ، هذه ورقة توزع في بعض الدوائر الحكومية وفي المنتديات، مكتوب فيها روي على النبي صلى الله عليه وسلم: من تهاون في الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة، منها في الدنيا 6 و3 عند الموت، و3 في القبر، و3 التي تصيب يوم القيامة. أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي: ينزع الله البركة من عمره، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، يمسح الله سيما الصالحين من وجهه، وإلى آخر هذه الست. ثم في الثلاث عند الموت يقول إنه يموت ذليلا، إنه يموت خائفا.
2: نعم.
1: فيقول الذي يوزعها: كنت أوزعها وأنا لا أدري عن صحتها من عدمه، أرجو إفادتي إذا كانت صحيحة هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أستمر في توزيع هذه الورقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الورقة التي وزعها بعض الناس وتحمل هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في عقوبة تارك الصلاة ب15 عقوبة، 6 في الحياة إلى آخره، هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه باطل وأنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، فلا يجوز توزيعها ولا يجوز تعليقها في الجدران، لأن هذا الحديث غير صحيح وليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان على أن هذا الحديث باطل، ونبه عليه أيضا الذهبي رحمه الله في الميزان وبين أنه باطل. وقد وقع للذهبي رحمه الله في الكبائر ذكر هذا الحديث في كتابه المعروف الكبائر، وكان هذا من تساهله رحمه الله، والصواب أن هذا الحديث باطل ولا يجوز نشره ولا توزيعه بين الناس، بل يجب إتلاف الأوراق التي يكون فيها هذا، لأنه مكتوب عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له صحة، والله سبحانه وتعالى.
1: أحسنتم. هذه رسالة وردتنا من سليمان محمد التميمي من الرياض أيضا، يقول فيها: أصابتني جنابة في
2: قبل ذلك.
1: نعم تفضل.
2: أوراق هنا توزع بين الناس، تكتب بين الناس، منها ورقة يذكر فيها أن خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رؤيا وأن فيها كذا وكذا وكذا وكذا، هذه باطلة أيضا، لا صحة لها ولا أساس لها. وقد كتبنا فيها ردا على صاحبها، بينا بطلانها وأن هذا الخادم لا وجود له، وأن هذه الرؤيا لا صحة لها بل هي باطلة. فينبغي التنبه لهذه الأكاذيب وهذه الأشياء التي يوزعها بعض الناس، وهكذا أوراق يوزعها بعض الناس فيها ذكر آيات، وفيها أن من وقع في يده يكتبها ويوزعها على كذا وكذا، ولا يجوز له تركها، هذه أيضا باطلة، كلها لا أساس لها، ولا يجوز الأخذ بهذه الأشياء التي لا أساس لها من الصحة.
1: هذه الرسالة وردتنا من الرياض أيضا من مرسلها سليمان محمد التميمي، يقول: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت، فقلت تيممت مرة واحدة، فقالت إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة والثاني للصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا؟
2: لا، ليس بصحيح. الذي عليه الجنابة يكفي تيمم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يتيمم تيمم واحدة للصلاة وعليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن أحد الأصغر، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحد، وكذا المرأة التي أصابها الحيض أو النفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها، فإن فكها تيمم واحد عن الحيض وعن الحدث الأصغر وبعدها تصلي، هذا الواجب، ولا يلزم تيممان واحد عن الحدث الأصغر والثاني عن الأكبر، لا يلزم هذا، أن يستكفي عن الجميع، لأن الجميع كفاك التيمم واحد مثل اذا نوى الغسل طهارتين كفى، وان كان افضل الغسل يتوضا وهو الصلاه ثم يغتسل، اما التيمم يكفي تيمم واحد يضرب التراب بيديه ضربه واحده ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنيه الحدث الاكبر والاصغر جميعا، ويكفي ذلك والحمد لله.
1: الحمد لله. من العراق الجمهورية العراقية بعث بهذه الرسالة المستمع مهدي أبو صالح العايدي، يقول في رسالته: لي والد متوفى وتقول لي والدتي إنه يسرق الناس أموالهم، هل أقوم بذبح الضحايا له وهل أوفي الدين الذي مطلوب منه وهو 7 دنانير؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: الوالد له حق كبير، وكون إذا كان يسرق هذه معصية، والمعاصي لا تمنع الإحسان للوالدين، فإذا كان في قول والدته أنه يسرق لا يمنع هذا من الترحي عنه ووفاء الدين عليه، وأنت مأجور يا ولد في الترحي عنه وفي الإحسان إليه بالصدقة والدعاء، ولو كان يلهم بعض الناس، لأن هذه من المعاصي لا تخرجه من دائرة الإسلام، ما دام معروفا بالاستقامة في مسائل أخرى يصلي ويحفظ الله، ولكن قد يقع منه نهب بعض الأموال، هذا لا يمنع من الضحية له، ولا يمنع من الصدقة عنه من المال من النقود ونحو ذلك، ولا يمنع من الدعاء له، كل هذا لا بأس به، لأن الميت يدعى له ويتصدق عنه ولو كان فيه فسق ولو كان عنده معاصي. أما الكافر فلا، المعروف بالكفر الذي مثل اليهودي والنصاري والوثني، مثل الذي يدعو الأموات ويستغفر الأموات ويدعو لهم، هذا لا يدعى له إذا مات ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه، وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم وإن كان عندنا معاصي، ينبغي التفطن لهذا.
1: أيضا يقول: إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر، هل يمكن أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا يجوز؟ ونقول أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى آخره.
2: الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله بأقربائك لا بأس، كل الناس لله راجعون، كل الناس بكل الله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا، ولكن لا يدعى له، هذا الكافر لا يدعى له، ولا يقال يا أيتها النفس مطمئنة ارجعي، يعني النفس مين مطمئنة؟ نفس فاجرة، ما يقال لها لا، وإنما يقال هذا في مؤمن. فالحاصل أن الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بأس أن يقول لك غيرك عظم الله أجرك فيه وأحسن عزاءك فيه، ما في بأس. قد يكون لك نصحة في حياته، قد يكون في حياته يحسن إليك ينفعك، فلا بأس، لكن لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يصدق عنه إذا مات كافرا.
1: أيضا يقول لي: والدة حنون وعطوف ومحبة لي وهي لا تصلي، هل يمكنني الإنفاق عليها وخدمتها أم لا؟
2: نعم، وإن كانت لا تصلي الواجب عليك الإحسان إليها وبرها ومصاحبتها بالمعروف حتى يتوفاها الله، ولكن مع هذا تنصحها كثيرا وتوصيها بالصلاة وتعلمها أن الصلاة أمرها عظيم وأنها عمود الإسلام وأن من تركها كفر، لعلها تهتدي تحصل إليها بالمعروف كلام الطيب بالمواساة بالمال، هكذا ينبغي، لأن الله جل وعلا أوصى بوالدين وإن كان كافرين أوصى بهم خيرا وإحسان، والإحسان قد يكون سببا لهدايتها وقيامها بالصلاة، فعليك بالإحسان إليها والصبر عليها ومخاطبتها بالتي أحسن ونصيحتها لعل الله يهديها.
1: هذه رسالة وردتنا من المرسل عواض رده الحارثي من ميسان بلاد بن الحارث قرية الخلد، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني أحد المستمعين لبرنامجكم الغالي الذي حل كثيرا من المشاكل، وأنا أرى الطريق أمام كثير من الناس، أدامه الله وأدام العاملين عليه وأمدهم بالخير والثواب، هذا وإني قد كتبت لكم هذه الرسالة وضمنتها بعض الأسئلة راجيا منكم عرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز أثابه الله وسدد خطاه آمين. السؤال الأول: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو أخوانها أو عمها؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عن المحارم حذرا من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو سائدها أو شيء من ساقها لا بأس، لمحرمها كأبيها وأخيها وعمها ونحو ذلك ينجونها تتحفظ تسر شعرها وسائديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد وكانهم الشر، لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر، فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبدي إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلا هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم بفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن يجوز المحرم ينظر شعرها وساقها مثلا وسائدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدم مثلا هذا يكون أفضل لها وأحوط حذرا من بعض المحارم الذين ليس عندهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهن عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها وعمها فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط.
3: أيضا يقول هل يحل البنت أن تكسر الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها؟
2: قبل هذا أما الثياب الرقيقة التي تكسر العورة فلا، تلبس الثياب الرقيقة يعني تبيع خالها أو تبيع عورتها أو ضيقة هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، لا يجوز يعني تلبس ملابسها ساترة والساحة وحدها كذا ما ينبغي أن تفعلها عند المحارم، لأن الساحة تكشف كثير من جسمها فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثيابا ساترة وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها.
3: نعم أحسنتم. يقول أيضا هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها، وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟
2: أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج لا يجوز هذا لأنه ليس محرما لها، فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيء من زينتها لابن خالها أو لابن عمها أو لبعض جيرانها أو لأخي زوجها أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء، بل عليها أن تحتجب حجابا كاملا عن هؤلاء، والوجه أعظم الزينة فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها و زوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم ترد عليه السلام تكلمهم كلام العادي لا حرج في ذلك، لكن لها خلوة لا يخلو أحد بها. نعم.
3: أيضا يقول شاب عليه دين ذهب إلى أحد البنوك وأخذ سلفة مقدارها 10,000 ريال على أن يرجع المبلغ بعد سنة 12,000 ريال، هل هذا ربا وهل عليه إثم؟
2: هذا ربا، إذا أخذنا البنك من 10,000 قرضا على يرد 12,000 هذا من الربا الصريح لا شك في ذلك، عند جميع أهل العلم هو ربا لا شك في ذلك سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه الفوائد الربوية من نص على أهل العلم على تحريمها، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاها لا مع البنك ولا مع غير البنك، أي أن يقترض شيئا ليرد أكثر منه هذا لا يجوز أبدا ولو درهما واحدا، لكن إذا أخذ قرضا من دون فائدة ثم رد خيرا منه تبرعا منه ومعروفا منه لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيارك محسن قضاء، إذا اقترض من زيد 10,000 من دون فائدة معروفا ثم لما رد عليه زاده شيئا هذا لا بأس معروفا من دون شرط إن خيار الناس أحسنه قضاء، كان النبي يرد أحسن وأفضل عليه الصلاة والسلام إذا اقترض.
3: لكن لو كان في التواطؤ مثلا اشترط المقرض قال تزودني مثلا او من هذا
2: التواطؤ لم يحدد شيئا التواطؤ ما يجوز ولا ما كتب ما لا في التواطؤ لا يجوز
3: لا
2: تجوز الزياده بل يردوا مثلا اخر سواء هذا الواجب عليه.
3: سؤاله الرابع والأخير يقول رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء فعصته وفعلته في الحال ماذا يعمل، هل تعد هذه يمينا ويكفر عنها أو ماذا؟
2: إذا قال عليه الطلاق لزوجته ما تفعلها الشيء فله حالان، إحداهما يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت هذا يكون طلقة، هذا يكون طلقة تحسب عليه، إن كان قبلها طلقتين بانت منه، وإن كان لم يكن قبلها طلقتان فاحسب عليه الطلقة، إذا كان قال عليه الطلاق إن كلمت فلان أو إن لم تفعلي كذا أو إن زرت فلان أو ما أشبه ذلك ويقصد إيقاع الطلاق إذا فعله، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها، هذا إيقاع الطلاق. أما إذا في قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء، عليها الطلاق من كلمة فلان أو من دخلت بيت فلان أو ما أشبه ذلك، يقصد منعها وتخويفها وزجرها، ولم يقصد ولم ينوي إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها. هذا يكون حكم اليمين، حكم حكم اليمين في أصح قول العلماء، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو الرز من قوت البلد، نصف صاع يقوم مقام كيلو ونصف من ذلك، هذا هي كفارة اليمين في مثل هذا.
3: أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة محمد أنقيه من الرياض، وسلمان محمد التميمي من الرياض أيضا، ومهدي أبو صالح العايدي من الجمهورية العراقية ومحافظة واسط، وأخيرا رسالة عواد ردي الحارثي من ميسان بلاد بني الحارث. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيرة قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف، أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. رواه مسلم. والقين هو الحداد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. عوالي المدينة هي القرى التي عند المدينة، ومات في الثدي معناه مات وهو في سن رضاع الثدي، أو في حال تغذيه بلبن الثدي. والضئر هي المرضعة ولد غيرها، وزوجها ضئر لذلك الرضيع، فلفظة ضئر تقع على الأنثى والذكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. رواه مسلم

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: التفسير الميسر.
1: التفسير
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر.
1: التفسير الميسر.
0: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى، كل طائفة، اليهود تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى تقول نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله يعني كأبناء

0: الله في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة، نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم يا محمد فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم أنكم أبناء الله وأحباؤه، فالأب لا يعذب ابنه والحبيب لا يعذب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون، بل أنتم بشر ممن خلق، يعني من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم. يغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وما بينهما وإليه المصير، أي إليه المرجع سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا وهو محمد يبين لكم شرائع الدين، على فترة يعني على انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى رسول، قالوا، ومدة ذلك قالوا 569 سنة، وبعضهم يقول 600 سنة، حتى لا تقولوا إذا عذبتم ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يأتي رسول ينذرنا ويبشرنا، فقد جاءكم بشير ونذير، فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبه إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى، أذكر حين قال موسى لقومه يا قوم أذكروا نعمة الله، تكلمنا عن معنى النعمة، أذكروا نعمة الله عليكم، من هذه النعمة إذ جعل فيكم يعني منكم أنبياء، فأكثر الأنبياء من بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا أصحاب خدم وحشم، وأعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين من المن والسلوى وفلق البحر والتوراة والأنبياء. قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المطهرة، وهي الشام، التي كتب الله لكم، يعني كتب يعني أمركم أن تدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم. وهذه القصة حصلت موسى عليه السلام لما رجع من لما خرج من مصر وأتبعه فرعون وجنوده، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذا الأمر. ثم لما أغرق فرعون ذهبوا إلى هذا المكان وهي سيناء، صحراء سيناء، وهنا أمر الله سبحانه وتعالى موسى، يأمر قومه بأن يذهبوا إلى الأرض المقدسة لأجل أن يفتحوها، لأجل أن يفتحوها. إذن هذا الأمر بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، يعني معجزة عظيمة، ومع ذلك كان هذا قولهم وهذا موقفهم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قالوا من بقايا عاد طوال ذو قوة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، سندخل إذا خرجوا هؤلاء. إذن جبنوا عن اللقاء مع أن الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات العظمى. قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله، قالوا واسمهما يوشع وكالب، من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة، أنعم الله عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى، بخلاف بقية النقباء فأفشوا الأمر فجبنوا. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك موسى تيقنا بنصر الله سبحانه وتعالى وإنجاز وعده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كامل الإيمان فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام هؤلاء الجبارين فيها لن ندخلها، فاذهب أنت وربك فقاتلا قاتل هؤلاء القوم، إنا هاهنا قاعدون عن القتال. كأنهم يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا وانظر كما صنع ربك بفرعون وقومه فليصنع هؤلاء. قال ابن مسعود: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وجهه وسر به. قال يعني موسى حينئذ: رب إني لا أملك إلا نفسي وكذلك وإلا أخي، يعني ولا أملك غيرهما. كأن موسى عليه السلام كأنه يقول أجبرهم على الطاعة، فافرق افصل بيننا واقض بيننا وبين القوم الفاسقين الذين لم يطيعوا أمرك. قال: فإنها محرمة، قال الله سبحانه وتعالى لموسى: فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة. ثم قال: يتيهون في الأرض. 40 سنة للتحريم هي محرمة عليهم، ويتيهون يعني يتحيرون في الأرض، كم المدة الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض، المراد بالأرض سيناء كما هي أمامنا. لما عاد موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون في هذا المكان الذي أمامنا، ثم ذهب إلى سيناء، ثم أمر الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أن يذهب إلى الأرض المقدسة، فامتنعوا، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم. محرمة عليهم أي على الذين، على الفاسقين. لذلك تاهوا في الأرض هؤلاء إلى أن هلكوا. وأما موسى عليه السلام فإنه فتحها مع الصالحين كما رجح ذلك ابن جرير رحم الله الجميع. إذن محرمة عليهم 40 سنة، وبعد 40 سنة أبيحت لموسى مع الصالحين، أما الفاسقين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى في التي. فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم يا محمد، اتل على قومك نبأ يعني قصة ابني آدم هابيل وقابيل بالحق، إذ قربا، حين قربا قربانا إلى الله. قالوا هابيل قرب كبشا لأنه صاحب غنم، وقابيل قرب زرعا لأنه صاحب زراعة، فتقبل من أحدهما وهو هابيل، قالوا نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه. قال له: قال لأقتلنك. فقال: لما؟ قال: لأن قربانك تقبل وقرباني لم يتقبل. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت يعني مددت إلي يدك لتقتلني انتقاما، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك. إني أريد أن تبو يعني ترجع بإثمي إن قتلتني، إثم قتلي، وإثمك الذي ارتكبته من قبل ولم يتقبل قربانك، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبو بإثمك إذا قتلتك فأكون من أصحاب النار. قال الله سبحانه وتعالى: وذلك جزاء الظالمين. هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فطوعت زينت له نفسه قتل أخيه فقتله بعد ذلك فأصبح يعني صار من الخاسرين بقتله. فلما قتله لا يدري ما يصنع به لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم. قالوا فحمله على ظهره فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجله ويثيره على غبار ميت حتى يعني أراه. قال ليريه كيف يواري يعني يستر سوءة يعني جيفة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، والندم توبة، نقول من النادمين على حمله لأنه حمله، فندم على أنه حمله. ماذا فعل؟ حفر له كما شاهد الغراب ثم دفنه ووراه. إذن فأصبح من النادمين يعني النادمين على حمله، وإلا هو لم يتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أخرجه البخاري ومسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك، من أجل الفعل الذي فعله قابيل لما قتل هابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي قتل نفسا شخصا وهذا الشخص لم يقتل أحدا، بغير نفس أو فساد في الأرض، قتل نفسا لم تفسد في الأرض. والفساد في الأرض بمعنى الكفر والزنا وقطع الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول فكأنما قتل الناس جميعا، يعني يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. فإن قيل إذا كان إثم قاتل الواحد كإثم من قتل الناس جميعا، دل على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفني الناس. نقول المقدار الذي يستحقه قاتل الناس جميعا معلوم عند الله، فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك الإثم، والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه، وكلما زاد قتلا زاده الله إثما. ومن أحياها امتنع عن قتلها، أو أحياها من غرق أو هلاك أو شد عضد نبي أو إمام عادل، فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن ترك قتل النفس المحرمة أو أن يعفو الأولياء عن المقتول عن القصاص أو يزجر عن قتلها وينهى، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي بالمعجزات، ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك بعد هذه المعجزات في الأرض لمسرفون، مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تنبيه لا يصح في سبب نزولها شيء. ذكروا قصة العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. لكن القصة صحيحة، لكن ليس فيها أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية. إذن نقول لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا. عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يقتلوا، الثاني أو يصلبوا، الثالث أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرابع أو ينفوا من الأرض. أربع عقوبات. القتل لمن قتل فقط. الحالة الثانية الصلب لمن قتل وأخذ المال. الحالة الثالثة القطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط، وهذا هو أرجح الأقوال. إذن قوله أو هذه لتعداد الحالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الجزاء المذكور لهم خزي في الدنيا، ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا رحيم بهم. فالله سبحانه وتعالى لم يقل فلا تحدوهم، فلا تقيم عليهم الحد، لأجل أنه يبين أن التوبة هذه بينه وبين الله، أما يعني حدود الله تسقط، أما حقوق الآدميين فلا تسقط، فالذي يقتل ويأخذ المال يسقط عنه الإثم، لكن يبقى أنه يجب عليه أن يرد المال ونحو ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا، وابتغوا يعني اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة من الصلاة. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا بالله ورسله لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا يملكونه ومثله معه أضعافه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني يعطوا هذا الذي يملكون في السماء ما في الأرض جميعا ومثله يعطوا حتى ينجون من عذاب الله، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون يتمنون أن يخرجوا من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخلود، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق يعني الذي يسرق، والسارقة أي التي تسرق. فاقطعوا أيديهما أي اليد اليمنى من السارق واليد اليمنى من السارقة، فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن إذن هي من اليمنى، وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، إذا سرق ربع دينار فصاعدا، على تفصيل في الفقه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى جزاء بما كسب بسبب السرقة، نكالا يعني عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره، حكيم في خلقه، شديد عزيز شديد في انتقامه، حكيم إذا حكم بالقطع. يقول الأصمعي قرأت هذه الآية وإلى جنبي أعرابي، فقلت لما انتهى من الآية لم يقل والله عزيز حكيم، قال والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي كلام من؟ قلت كلام الله. قال أعد فأعدت والله غفور رحيم. قال ليس هذا كلام الله. فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم. فقال أصبت، هذا كلام الله. فقلت له أتقرأ القرآن؟ قال لا. قلت فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فمن تاب من بعد ظلمه رجع عن السرقة وأصلح عمله ولم يسرق، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كما قلنا التعبير بغفور رحيم إشارة إلى أن الله عفى عن يعني فيها العفو عن حقوق الله، وأما حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، فلا يسقط بالتوبة. ألم تعلم، هذا استفهام تقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض إذن اطلب الرزق من الله، لا تسرق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه، التحميم أن يسخن الوجه بالحمم أي الفحم، وقد حمموه وجلدوه، فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: انشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا نترك الشريف ونقيمه على الوضيع، فقلنا: تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فنزلت هذه الآية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، يعني لا يحزنك صنع وفعل الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي يسارعون في الوقوع في الكفر، يقعون فيه بسرعة، بمعنى يظهرون الكفر متى ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون. كذلك ومن الذين هادوا من اليهود سماعون، يعني قوم سماعون، يعني منهم ليس كلهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، الكذب الذي افتراه أحبارهم، يسمعون سماع قبول، سماعون منك لقوم آخرين، يسمعون يأخذون كلامك لقوم، يعني لأجل قوم آخرين من اليهود، لم يأتوك، وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصن أو محصنان فكارهوا رجمهما، فبعثوا بعضهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهم. يحرفون الكلم، كلام الله الذي في التوراة كآية الرجم، من بعد مواضعه، من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلون أحكام الله. هؤلاء الأحبار يقولون لمن أرسلوه إلى محمد: إن أوتيتم هذا الحكم المحرف، يقصدون وهو الجل، وهو الحكم المحرف، يعني الجلد الذي أفتاكم به محمد، قال: إن أوتيتم هذا فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه. هذا كله من باب التحريف، من باب التحريف. ومن يريد الله فتنته، يعني إضلاله، فلن تملك له من الله شيئا في دفع الإضلال. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الفتنة بمعنى الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا يقع الشرك. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون شرك. المعنى الثاني: الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي اختبرناك وابتليناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم. المعنى الثالث: الفتنة بمعنى العذاب. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. يفتنون أي يعذبون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوا المؤمنين والمؤمنات. المعنى الرابع: الفتنة بمعنى الضلال. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته، الآية التي أمامنا، أضلاله. وقال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين. المعنى الخامس: الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم، معذرتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس: الفتنة بمعنى العبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي عبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في سورة الممتحنة. المعنى السابع: الفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى: بأيكم المفتون، أي المجنون. المعنى الثامن: الفتنة بمعنى الإثم. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والتحريف والنفاق، ولو أراد الله تطهيرهم لا طهرهم، لهم في الدنيا خزي، أي ذل، بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني مؤلم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هم اليهود وبعضهم سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت أي الحرام، مثل كالرشوة. قال الحسن، يعني الحسن البصري قال: يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذب عندهم في دعواه، ويأتيهم برشوة فيأخذونها، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى، أو أعرض عنهم. وهذا التخيير منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم إجماعا، وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، والعدل تأخذه من شرع الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في الحكم. وكيف يحكمونك؟ هذا استفهام تعجب. وعندهم التوراة فيها حكم الله. هذا تقريع لليهود، إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته ويتركون حكم الله في التوراة التي يعتقدون صحتها. إذن لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، ثم يتولون، يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك، من بعد التحكيم. وما أولئك بالمؤمنين، يعني ليسوا بمؤمنين، بمصدقين أن حكمك من عند الله، لأنهم يجحدون نبوتك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلال، ونور بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا، الذين وحدوا وانقادوا لله سبحانه وتعالى. للذين هادوا، يحكم الأنبياء للذين هادوا لليهود. والربانيون والأحبار، الربانيون العلماء والأحبار العلماء، وبعضهم يقول الربانيون هم العلماء والأحبار هم الفقهاء أو القراء. والصواب أن الربانيون هم العلماء والأحبار هم العلماء. بما استحفظوا، يعني بسبب الذي استحفظوا، أي استودعوه، يعني طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يحفظوه من كتاب الله، أن يحفظوا كتاب الله أن يبدل. وكانوا عليه شهداء، كانوا على ما في التوراة من الرجم شهداء، وكانوا على ما في التوراة من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم شهداء بأنه حق. فلا تخشوا الناس، أيها اليهود لا تخشون إظهار ما عندكم، خوف من يهود خيبر، إذا أخبرتموهم بالرجم ونعت محمد. واخشوني خافوني كذلك أيها المسلمون، لا تخشون الناس كما خشيت اليهود الناس فلم يقولوا الحق. ولا تشتروا بآياتي، يعني تشتروا أي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذونه على كتمان الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله الذي يترك شريعة الله ويحكم بحكم غير الله فهو يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا كفر أكبر. على تفصيل في العقائد له تفصيل، هذا الحكم له تفصيل كثير. الله سبحانه وتعالى قال ولا تشتروا بآياتي. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول الآية بمعنى العلامة، قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، علامة على كمال قدرة الله. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المعنى الثاني الآية بمعنى المعجزة، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي معجزات، وإن يروا آية يعرضوا. المعنى الثالث الآية بمعنى الكتاب، قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني كتبي. المعنى الرابع الآية بمعنى العبرة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي عبرة، وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية أي عبرة. المعنى الخامس الآية الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية، ما ننسخ من آية أو ننسها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا أي فرضنا عليهم على اليهود فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلت نفسا، والعين تفقى بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، والجروح قصاص. الجروح إذا جرحت إنسانا الواجب، والجروح قصاص. ما معنى القصاص؟ أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإذا جرحك تجرحه، هذا القصاص. إذا قتلك تقتله، هذا القصاص. أحيانا يجرحك لكن لا تستطيع أن تجرحه بمثل الذي جرحك به، فهنا لا يجوز القصاص، وإنما في الحكومة، يعني يعطى مقابل هذا، يعني يسمى حكومة، يحكم فيها القاضي بأن تعطى شيئا من المال. فمن تصدق به، فمن تصدق يعني بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما أتى. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. تنبيه، كان على بني إسرائيل الواجب القصاص أو العفو، إما أن يقتص أو يعفو، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح. فخفف الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بالدية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني على آثار النبيين بعيسى، أتبعنا النبيين فأرسلنا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا قبله، من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى، هدى من الضلال، ونور بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ما بين أيديهم، ما بين يديه في القرآن لها معاني. المعنى الأول اليد المعروفة، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اليد المعروفة. المعنى الثاني ما بين أيديهم أي ما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب وما خلفهم يعني ما بعد خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما خلفهم وما بعد خلفهم، كمال علم الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث ما بين أيديهم أي الآخرة، وما خلفهم أي الدنيا. قال تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، فإتيانهم من بين أيديهم يعني بتزيين المعاصي، وفي الآخرة بأنهم لا يبعثون. له ما بين أيدينا وما خلفنا يعني الدنيا والآخرة. المعنى الرابع ما بين أيديهم وما خلفهم القبل والبعد، قبل وبعد. قال تعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه يعني قبله، ومن خلفه يعني بعده، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم يعني قبلهم وبعدهم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وليحكم، وقلنا ليحكم أمر من الله بأن يحكم أهل الإنجيل يعني اليهود النصارى أن يحكموا بالإنجيل، وليحكم يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والحكم بغير ما أنزل الله له أحكام كثيرة تفصيلها في كتب وعلم العقائد. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق، يعني نزوله حق وهو فيه حق، مصدقا، قال مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا بمعنى قبله، من الكتاب أي الكتب، ومهيمنا، مهيمنا أي شاهدا، شاهدا عليه يعني على الكتب. فالقرآن جاء بما جاء به الكتب السابقة. فاحكم يا محمد بينهم، بين أهل الكتاب، إذا ترفعوا إليك بما أنزل الله، بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواءهم فتعدل عما جاءك من الحق. لكل الأمم، لكل جعلنا أيها الأمم، ولكل جعلنا منكم شرعة، شريعة، ومنهاجا أي طريقا واضحا يمشون عليه في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة وكتاب واحد، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم أي ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين، ويجازي كلا منكم بعمله. وأن احكم بينهم يا محمد، بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليك، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. كرر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة ليبني عليها ما يأتي، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك، يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن ليس كل ما أنزل الله يريدون أن يغيرونه، لأن ما أنزل الله ليس فيه كثير من الترك من الشهوات ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي فعلوها، ومنها التولي عن حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على جميعها في الآخرة. إذن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، أما في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها كلها. إن وإن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون عن حكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون من المداهنة والميل، هذا أسلوب استفهام إنكاري ينكر عليهم. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا الكلام لا يعني يعرفه ولا يوقن به أن لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا عند القوم الذين يوقنون، خص الله سبحانه وتعالى القوم الذين يوقنون بالذكر لأنهم هم الذين يتدبرون ويعرفون حقائق الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم في دينكم وتوادونهم لأجل دينهم، بعضهم أولياء بعض لأنهم متحدون في الكفر، ومن يتولهم منكم، يتولى في دينه ويحبهم ويوادهم لأجل دينهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم للكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم ضعف ونفاق، كعبد الله بن أبي المنافق، يسارعون في موادتهم وموالاتهم، يقولون معتذرين عن هذه الموالات: نخشى أن تصيبنا دائرة، يدور بنا الدهر علينا من جدب أو غلبة أو لا يتم أمر محمد فلا يهتمون بنا. قال الله سبحانه وتعالى: فعسى الله، الله يقول، فعسى الله أن يأتي بالفتح، بالنصر لنبيه، بإظهار دينه، أو أمر من عنده يهتك ستر المنافقين أو يفضحهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكافرين نادمين. والمرض، الله سبحانه وتعالى قال: فترى الذين في قلوبهم مرض. المرض في القرآن على معاني: المعنى الأول مرض البدن المعروف، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المعنى الثاني المرض أي الشك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. المعنى الثالث الفجور، قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي فجور. كذلك المرض الجراحات، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولعل الجراحات يرجع إلى القسم الأول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لبعضهم، بعضهم يقول لبعض إذا هتك الله سترهم يتعجبون: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، غاية اجتهادهم، أقسموا أقساما مغلظة إنهم لمعكم في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: حبطت، بطلت أعمالهم الصالحة، فأصبحوا صاروا خاسرين في الدنيا بالفضيحة وفي الآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يعني يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، هذا فيه إخبار من الله على أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد، لذلك ارتد جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى كما أخرجه الحاكم بسند لا بأس به. يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة، يعني يعطفون، ليس معناه أنهم ذليلين، لا، معناه أنهم يعطفون على المؤمنين، أعزة أشداء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم. هم ليس كالمنافقون الذين يخافون لوم الكفار ولوم اليهود. ذلك فضل الله، هذا الأمر فضل من عند الله، يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهل أهل لهذا الفضل. لما قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن قومنا هجرونا، إن قومنا هجرونا. لما أسلم عبد الله بن سلام اليهودي أسلم، قال: قومنا هجرونا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء هم أولياؤك، وليس أولياؤك قومك. وهم راكعون، أي خاشعون لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم على الكفار، فإن حزب الله، يعني جند الله، هم الغالبون. لأن الله ينصرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أولا هزوا، يستهزئون ولعبا، يسخرون به، من الذين أوتوا الكتاب. هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون بدينك بدينكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار كذلك. أوتوا الكتاب من قبلكم، أعطوا الكتب قبلكم، وهم اليهود، وكذلك الكفار. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحثنا على أن لا نتخذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، نتخذهم أولياء، سواء الذي اتخذ ديننا هزوا ولعبا من أهل الكتاب أو من الكفار. لا ينبغي لنا الذي يتخذ ديننا ويهزأ بنا أن نتخذهم أولياء. واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم، ومن صفات هؤلاء المنافقين واليهود، وإذا ناديتم، دعوتموهم إلى الصلاة، وذلك بالأذان، اتخذوها، أي الصلاة، هزوا ولعبا، بأن يستهزئون بالصلاة ويتضاحكون. ذلك، هذا اتخاذ الصلاة هزوا ولعبا، ذلك بأنهم، بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم بالصلاة. قل يا أهل الكتاب، تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، ذكروا عدة أسباب ولا يصح منها شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب، هل تنقمون، هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهو القرآن، وما أنزل من قبل، إلى الأنبياء، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبل، أي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثركم فاسقون، يعني لمخالفتهم ما جاء به الله سبحانه وتعالى على ألسن الرسل. تنبيه: هذه الآية لا يصح شيء في سبب نزولها. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم، أخبركم بشر، بأكثر شر من ذلك، يعني من الذين تنقمون منه، مثوبة ثوابا، يعني جزاء عند الله، أشد جزاء عند الله. من لعنه الله أشد شرا، أبعد عن رحمة الله، وغضب عليه، وجعل منهم القردة والخنازير، وذلك بالمسخ. تنبيه: هل القردة الموجودة هي يعني كما يقولون أحفاد القردة؟ نقول تنبيه: ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القردة والخنازير الموجودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك، يعني قبل المسخ، هي موجودة قبل المسخ. فالله سبحانه وتعالى إذا مسخ قوما لا يجعل لهم نسلا، لا يتناسلون. وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد العبادة، يعني التذلل، الخدمة، يعبد الطاغوت، يعبد الشيطان بطاعته، أولئك شر مكانا، لأن مأواهم النار. وأضل عن سواء السبيل، يعني سواء يعني وسط السبيل، طريق الحق، طريق الحق. والسواء في القرآن لها معاني. المعنى الأول بمعنى الاستواء والمماثلة. قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء العاكف فيه والباد، هذا من باب الاستواء لا فرق. المعنى الثاني العدل. قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل بيننا وبينكم. المعنى الثالث الوسط، خذوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم. وأضل عن سواء السبيل، يعني وسط الطريق المستقيم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي وسط الجحيم. المعنى الرابع الأمر البين. قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني على أمر بين. فإن تولوا فقل آذنتكم، أعلمتكم على سواء، على أمر بين. المعنى الخامس القصد، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل. والآية التي معنا يجوز كذلك أن تكون قصد السبيل، قصد السبيل، والمعنيان متقاربان. تنبيه: لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. وإذا جاءوكم، أي منافقو اليهود، قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني تلبسوا بالكفر، وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين، يعني يدخلون بالكفر ويخرجون بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم، يقعون سريعا في الإثم من الكذب والأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والعدوان، يسارعون في الظلم، ويسارعون في أكل السحت من الرشوة والربا، لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس عملهم هذا. لولا، أي هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء منهم، عن قولهم الإثم من الكذب ونحوه وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه هؤلاء الأحبار والرهبان، لأنهم تركوا النهي. وهذه الآية تركوا نهي هؤلاء عن الإثم وأكل السحت. وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذنب. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. وقالت اليهود، لما ضاق عليهم اليهود الأرزاق بسبب أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس أموالا، قالوا: يد الله مغلولة، مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، إدرار الرزق علينا. غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، غلت أي مسكت أيديهم عن فعل الخيرات، ولعنوا بما قالوا، يعني بسبب قولهم هذا. بل يداه مبسوطتان، مبالغة في الوصف الجود، وفيه إثبات يدين على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء، لا اعتراض عليه. ولا يزيدن كثيرا منهم، سيزيد هؤلاء الذين يعترضون، ما أنزل إليك من ربك، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليك من الآيات في القرآن، سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم يكفرون بالقرآن، فيزداد طغيانهم، كل ما أنزل الله آيات ازداد كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كل فرقة منهم تخالف الأخرى، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى وتعادي الأخرى. هؤلاء اليهود كلما أوقدوا ناراً للحرب، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، يعني كلما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله وحفظه. ويسعون في الأرض فساداً، وأعظم الفساد هو المعاصي، هو الكفر، والله لا يحب المفسدين. فإذا لم يحبهم

0: التفسير الميسر.
1: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر.
0: التفسير الميسر
2: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
6: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى.
6: سلوى القلوب
5: بإيمانك قدرا.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
7: سلوى القلوب.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. وحين تتأمل حياة من عاشوا مع القرآن ترى بوضوح كيف كان القرآن لهم سلوى. فلم يكن القرآن عند الصحابة كتاب تلاوة فقط، ولا نصا يتلى في أوقات الرخاء، بل كان نورا يتقد في ليالي الخوف، وسلوى تنزل على قلوب ضاقت مرارة الفراق ووحشة الطريق. كانوا بشرا يجوعون ويخافون ويحزنون وتدمع أعينهم، ولكن القرآن كان حيا في قلوبهم، يسند قلوبهم عند الكسر ويرفعهم عند السقوط. كان القرآن أمانا لما ضاقت الأرض وتكاثر الأعداء، وصار الإيمان تهمة والحق جرما والطريق مفروشا بالأذى. لم يجد الصحابة ما يسكن روعهم كالقرآن. كانت الآيات تنزل فتبدد خوفا وتثبت قدما وتخبر قلوبا مرتعشة أن الله معهم، وأن القلة مع الحق ليست ضعفا، وأن الكثرة مع الباطل لا تمنح أمانا. فكان القرآن درعهم الداخلي وحصنهم الذي لا يهدم، والأمان الذي يقول لهم في أحلك اللحظات: لا تخافوا ولا تحزنوا فالله معكم. وإذا هجع الناس وسكنت الأصوات وبقيت القلوب وحدها مع أثقالها، قام الصحابة إلى القرآن يتلون كتاب الله، وتبكي معه قلوبهم فتسقط الدموع وترتفع الأرواح، ويزول حمل الدنيا شيئا فشيئا. لقد أدركوا معنى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعاشوا بيقين مع قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأصبح القرآن لهم نورا يأخذ بأيديهم في دروب الحياة، ويخرجون به من ظلمات الألم وأوجاع الحياة للسكينة والأمان والإطمئنان. فإذا ضاق قلبك وأثقلتك الأحزان، فتذكر أن القرآن الذي سلى قلوبهم هو نفسه القرآن الذي بين يديك الآن.

0: افتحه وتأمل معانيه، وعش متأملا متدبرا لآياته، ثم شاهد كيف تمتلئ حياتك بالسلوى.
1: سلوى القلوب ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاله.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم.

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.
1: في حلقة جديدة مع قصص القرآن الكريم وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقصتنا اليوم مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام وناقته المشهورة. فما هي تفاصيلها؟ من هم قوم ثمود؟ هذا ما سنستعرضه مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، نبدأ مع قوم سيدنا صالح وهم ثمود. من هم؟ ما نسبهم؟ نبذة قصيرة عن
0: نعم. قوم ثمود هم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وهم جزء من العرب.
1: شمال الجزيرة العربية؟
0: نعم، شمال الجزيرة العربية. ثمود يعني يعتبرون اليوم
1: معناها عاد في الجنوب.
0: نعم،
1: وهم في الشمال.
0: تذكر؟ نعم، نحن تحدثنا عن عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية
1: قرب اليمن،
0: يعني بتحديدا اليوم جنوب الربع الخالي مع اليمن، يعني في منطقة تسمى إلى اليوم الأحقاف.
1: هؤلاء عاد.
0: قوم عاد. نعم. أما قوم صالح عليه الصلاة والسلام فهم ثمود، وهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى اليوم العلا. منطقة العلا اليوم، وهي على الطريق الذي يسافر من مثلا إلى الشمال إلى تبوك وإلى المنطقة، يمر بمنطقة العلا.
1: بعد تبوك شمالا؟
0: لا، قبل تبوك، يعني تأتيك منطقة العلا ومناطق يسمونها إلى اليوم مدائن صالح، تسمى مدائن صالح، ما زالت فيها آثارهم الباقية ومساكنهم التي يعني
1: إلى الآن الآثار. نعم، موجودة.
0: نعم، وهي تعتبر اليوم من المناطق المشهورة، يسمونها مدائن صالح. نعم، وهي منطقة الحجر، ولذلك هم أصحاب الحجر. منطقة الحجر التي هي مدائن صالح منطقة هناك جبلية، في يعني لديهم جبال، ذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون قصور داخل هذه الجبال، ما زالت إلى اليوم يعني الذي يستطيع يعني يمر بها ويزورها، لكنهم يعني خفتت إن صح التعبير السياحة في تلك المنطقة لورود النهي عن يعني الجلوس أو البقاء في مواطن القوم الذين نزل عليهم العذاب. سيأتي معنا لعله يناقش هذا إن شاء الله.
1: سيدي، يعني هذا المكان ذكرته في حلقات سابقة أن الأماكن كلها ظنية، فهذا يعني ما مدى الوثوق بأن كون هذا المكان هو لهم لقوم ثمود؟
0: الذي يظهر والله أعلم. الله سبحانه وتعالى يقول في مواضع كثيرة من كتابه: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ويقول في مواضع: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ويعني والله يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالعرب تعرف هذه الأماكن، تتوارثها، وتعرف أن هذه منطقة قوم ثمود، هذه منطقة قوم عاد. ولذلك الله قال في سورة الحجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم نخلق مثلها في البلاد. فهي منطقة معروفة تتوارثها العرب وتسمع بها، تسمع قصصها وتعرف أماكنها.
2: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: هل تجوز الصلاة من دون أذان؟
2: الصلاة تجوز بدون أذان وتصح، ولكن الأذان عبادة مستقلة، وهو إعلام بدخول الوقت وشعار للإسلام، وفيه فضل عظيم، فينبغي المحافظة عليه. والأذان لكل وقت عند دخوله، ولو كان الإنسان وحده فإنه يستحب له أن يؤذن ويصلي، وفي ذلك فضل عظيم وثواب كبير. أما لو صلى الإنسان أو صلى الجماعة من غير أذان فصلاته صحيحة، ولكن يفوت عليه أجر الأذان. نعم.
1: أيضا يسأل في شقه الثاني من هذا السؤال، يقول: وماذا عن الصلاة من دون إقامة؟ ما هو حكم ذلك؟
2: الإقامة للصلاة سنة وليست شرطا لصحتها، فلو صلى بدون إقامة فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للمسيء في صلاته كيف يصلي لم يأمره بالإقامة، فدل على أنها ليست شرطا وإنما هي مستحبة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أتيت إلى الجامع لصلاة الجمعة ووجدت الإمام في الخطبة، فهل يجوز لي أن أصلي ركعتين تحية المسجد أم أجلس وأستمع إلى الخطبة؟
2: إذا دخلت والإمام يخطب فإنه يستحب لك أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، يعني يخفف الركعتين ثم يجلس يستمع الخطبة، هذا هو السنة. أما لو جلس قبل أن يصلي ركعتين فإنه يكون مخالفا للسنة حتى يصليهما ثم يجلس ويستمع الخطبة. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا أحد المستمعين بعث بسؤاله يقول: ما هي كيفية الصلاة على الميت وماذا يقول بعد كل تكبيرة؟
2: أن يكبر تكبيرة الإحرام ويتعوذ بعد التكبير مباشرة ولا يستفتح، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ثم يصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في التشهد الأخير من صلاة الفريضة، ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان المصلى عليه أنثى قال: اللهم اغفر لها، بتأنيث الضمير في الدعاء كله. وإن كان المصلى عليه صغيرا قال: فاللهم اجعله فرطا لوالديه وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف الأمة واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويقف بعد التكبيرة قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. نعم.
1: بعض الناس عند بداية الصلاة يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا فرضا علي لله العظيم، يقول: ما حكم هذا القول بارك الله فيكم؟
2: هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن القرون المفضلة، ولا عن الأئمة المعتبرين أنهم كانوا يقولون في بداية الصلاة نويت كذا وكذا، وإنما ينوون بقلوبهم، والله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم، والنية محلها القلب وليس محلها اللسان. والله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فعلى المسلم أن ينوي بقلبه ويقصد بقلبه أداء العبادة التي شرعها الله بدون أن يتنفر بذلك. وما نسب إلى الشافعي رحمه الله من أنه يرى هذا لم يثبت عن الشافعي، وإنما الذي ثبت عنه أنه قال: الصلاة ليست كغيرها، الصلاة تبدأ بالذكر، ويريد بذلك تكبيرة الإحرام. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء؟
2: إن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين الجنة، كما قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقيل في معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين منازل الكفار في الجنة، فإن الكفار لو آمنوا لكان لهم منازل في الجنة، ولكنهم بكفرهم حرموا من ذلك فورثها المؤمنون. نعم.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ما حكم سجود التلاوة؟ هل هي واجبة؟
2: سجود التلاوة سنة في حق القارئ والمستمع، لأن سجود التلاوة سنة على المسلم إذا قرأ آية السجدة أو كان يستمع إلى قارئ ومر القارئ بآية السجدة فسجد القارئ فإن المستمع يسجد تبعا له. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا رجل أصلي وأصوم ولله الحمد، وعندما أتوجه إلى القبلة أقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول: هل قول هذا من السنة أم لا؟ بارك الله فيكم.
2: هذا الذكر لا يقال عند توجهك إلى القبلة، وإنما يستحب أن يقال بعد تكبيرة الإحرام، لأن هذا من الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أحياناً إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول مستفتحاً: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا من جملة الاستفتاحات التي كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بعد تكبيرة الإحرام، فمحل هذا بعد تكبيرة الإحرام لا عند التوجه إلى القبلة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: ما حكم ذكر البسملة في الصلاة جهرا في الصلاة الجهرية؟
2: إن فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إلا أن المداومة عليه لا تنبغي، لأن الثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة خلفائه الراشدين أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يجهرون بقراءة الفاتحة بالصلاة الجهرية، ويجهرون بالسورة بعد الفاتحة. أما بسم الله الرحمن الرحيم فلم يرد أنهم كانوا يجهرون بها، فلا ينبغي المداومة على الجهر بها ولو فعلها بعض الأحيان فلا بأس بذلك. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: ما حكم تحريك السبابة في التشهد أثناء الصلاة؟
2: حكم تحريك السبابة التشهد سنة، ويكون عند ذكر لفظ الجلالة، إذا جاء لفظ الجلالة على لسانه فإنه يحرك السبابة، والحكمة في ذلك إشارة إلى التوحيد، كما إذا قال السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه يحرك سبابته عند لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد، وتحريكها سنة وليس بواجب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها؟
2: المواقيت الخمسة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول ذلك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والوقت الثالث حين تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، يعني حينما تتوسط الشمس على الرؤوس قبيل الظهر، والوقت الرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والوقت الخامس عند اصفرارها إلى أن تغيب. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: هل التأمين عند دعاء الإمام بعد الخطبة في صلاة الجمعة من البدع؟ أي أنه عندما يدعو الإمام نرد وراءه بقولنا آمين، هل هذا من البدع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
2: التأمين على دعاء الخطيب في الخطبة الأخيرة إذا أخذ يدعو للمسلمين مستحب وليس من البدع، لكن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع، وإنما كل واحد يؤمن بمفرده وبصوت منخفض بحيث لا يكون هناك تشويش أو أصوات مرتفعة، وإنما كل يؤمن على دعاء الخطيب سراً ومنفرداً عن الآخرين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها؟ وما هو الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟
2: يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى، وليعود ثوابها ونفعها إليهم، لأنها تتصرف في مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تتصدق عنه، فلا بأس بذلك. أما أن تتصدق من مال زوجها فهذا فيه تفصيل، إذا كان زوجها لا يمنع من ذلك، عرفت ذلك منه فلا مانع، وأما إذا كان زوجها يمنع ولم يأذن لها فلا تتصدق من ماله إلا بإذنه ولو كان موسرا. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة. قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم. لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
3: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الجديد جسر القلوب، يتنامى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. أتحدث فيه إليكم عن علاقاتنا الاجتماعية، كيف نؤسسها وعلى ماذا نبنيها وكيف ننميها ونسعد بها وكيف نقيها من آفات الخلافات وعواقب القطيعة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل هذا البرنامج حجة لنا لا علينا، وأن يكتب لنا فيه التوفيق والفلاح. ولما كان القرآن الكريم منهج حياتنا بأسسها وفروعها، فإن القرآن عني بحياتنا الاجتماعية عناية مبهرة تأصيلا وتفريعا، قاصدا أن يبقى المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا متحابا قويا صلبا، فتراه يأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا بلا فرقة ولا خلاف. فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحقيق بالمجتمع المتآخي في جلال الله تعالى أن يكون أهلا لرحمة الله ولطفه، فقد قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويحيي القرآن في المؤمنين معنى السلام ليعيشوا بأمان وسلام، فيحث على رد التحية بأحسن منها أو بمثلها، فيقول سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وحينما يواجه المؤمن جرحا من جاهل يبغي عليه بكلمة نابية، فإنه يوصيه بأن يرد عليه بالسلام طلبا للسلامة من الإثم وتطلعا إلى الأجر وترفعا عن مقابلة الإساءة بمثلها، وإيصالا لرسالة إيمانية بأننا أسمى بأخوتنا من إغواء الشيطان بفرقتنا وخلافنا. بل أوصى القرآن بقول الكلمة الأحسن نشرا للفضيلة وسعيا في الوئام ودفعا لنزغ الشيطان بين القلوب، فقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وحينما يقع الخصام فإن القرآن يوصي بالصلح، والصلح خير، قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فيا لعظمة هذا القرآن الكريم وأثره على لم شمل القلوب وإغلاق منافذ الشيطان في التفريق بينها. ولذا فإنه يأمر بالعدل حتى لا تكبت النفوس بالظلم فتترجم ذلك بالاعتداء والاقتتال، فقال سبحانه: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويوجه بالوفاء بالعقود حتى لا يقع الخلاف بسبب إخلافها، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن أجل ذلك أيضا يقيم المعاملات على التراضي، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويجعل الوصل بين المؤمنين محاطا بسياج متين من رعاية الكرامة والاحترام، فلا يسمح بالسخرية بين الرجال أو بين النساء، ولا بالتنابز بالألقاب. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهو الله تعالى الذي يحثنا على اجتناب كثير من الظن، وينهانا عن التجسس والغيبة، حفاظا على قوة المجتمع المسلم وترابط علاقاته الاجتماعية. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولما كانت النميمة تفسد بين القلوب ذمها، فقال سبحانه: هماز مشاء بنميم. ولا تقف توجيهات القرآن الكريم في حفظ هذه العلاقات الاجتماعية على ما يجري على اللسان، بل إنه يحرم كل ما فيه الأذى قل أو كثر، من الكلمة السيئة إلى إزهاق الأرواح. فيقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما القتل بغير حق فإنه من أعظم الكبائر، فقد قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وهو القرآن العظيم الذي يؤكد على العفو والصفح، ويجزي الله عليه الجزاء الأوفى، لتكون الأنفس أقرب إلى الكرم من المطالبة، وأعلى بالعفو من المشاحة. فقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. فيا للقرآن من منهج عظيم، يقرب بين قلوب المؤمنين، ويسد الخلة بينهم، ويجعلهم صفا واحدا كالبنيان المرصوص، فبهذا تتحد صفوفهم ويرضى عنهم ربهم. فمن آمن بالقرآن كان أولى بأن يكون وليا للمؤمنين، يحبهم ويحبونه، ويألفهم ويألفونه. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب،
3: جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
3: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب،
3: جسر القلوب،
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.

0: إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث في الصحيحين. قال: ليس الشديد بالسرعة، أي لا تظنوا أن الرجل القوي هو ذلك الرجل الذي يتمتع بقوة بدنية يستطيع بها أن يصرع الآخرين، وإنما الرجل القوي حقا الكامل في قوته هو الرجل القوي في إرادته، الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه عند الغضب، ويكظم غيظه ويتحلم، ويمنع نفسه عن تنفيذ ما تدعوه إليه من إيذاء الناس بالشتم والضرب والعدوان وغير ذلك من أنواع الإيذاء. وهذا يدل على أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم. وفي الحديث أن من أعظم الأدلة على قوة الشخصية الحلم وضبط النفس عند الغضب. وفيه أن الغضب وإن كان غريزة نفسية جبارة فإنه يمكن مقاومته بعد وقوعه. وفيه أيضا أن مقاومة الغضب وامتلاك النفس عند وقوعه من أفضل الأعمال الصالحة. وفيه أيضا فصيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصويبه للمفاهيم الخاطئة. وقد جاء في السنة ما يكون علاجا للغضب كالتعوذ من الشيطان والوضوء والسكوت وتغيير الحال، إن كان قائما فليجلس أو فليضطجع. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فقال: لا تغضب، كرر ذلك مرارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل كلمة لا إله إلا الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبو الطين.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر، كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا، يوم خرجوا وجدوا، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنضير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات، كما قال بعض العلماء أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو يعني مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي أقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعم فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس ولكن بدون تكلف، بالمتيسر، بالشيء اليسير الذي يستطيعه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المشاركة والتعاون، فيقول: من عنده شيء فليأتي به، وجمعوا وأتوا بالحيس، وهو المكون من التمر والسمن والسويق. كان هذا هو الوليمة، وليمة متيسرة. نتعلم في زماننا هذا كيف نيسر في الولائم، ونتيسر في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا. هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم ما الزهد؟ هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى موقف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: سؤال على الهاتف.
5: نعم.
3: كيف الحال يا شيخ؟
5: طيب.
3: عساك طيب.
5: الحمد لله.
3: يا شيخ، أنا جاني مولود أنثى معي.
5: نعم.
3: ولكن لما يعني أعق عنها، وهي الآن عمرها شهرين.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن.
3: يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا، يعني ثلاثة شهور أربع شهور كذا وبعدين عقيت أنا، هل
5: لا يا أخي؟ لا تتأخر، ما دام الله مرضيك لا تتأخر.
3: جزاك الله خير يا شيخ.
5: آمين.
3: طيب يا شيخ، وأمي أرضعت لها واحدة، زين؟
5: نعم.
3: وجاء لها البنت الحرمة هذه بنت بنات.
5: آه.
3: جاء لها بنت الحرمة هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟
5: أرضعتها أمك أول؟
3: إيه، أرضعتها أمي.
5: يعني إذا هذه البنت بنت المرأة التي رضعت من أمك.
4: تفضل. نأخذ اتصال.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: يا شيخ.
5: نعم.
3: جدتي أرضعت لها بنت عمرك يعني في الحولين، ويعني صار في البر، وما مقصده يعني من مجاعة ولا إنما هو تتركهم ما عندها وتذهب تسرح في الغنم، هل هذا الرضاع جائز أم لا؟
5: كم رضعت من مرة؟
3: ها؟
5: كم رضعت من مرة؟
3: يعني تقول فترة، يعني أخذت لها فترة كذا.
5: كم رضعت من مرة؟
3: ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من الخمس.
5: قل لي مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر.
3: الله أعلم من أكثر، يعني ممكن تقول أخذت يعني فترة ممكن شهر كذا أو أكثر.
5: حدد لي، جزاك الله خير.
3: الله يرضى عليك. أكثر من الخمس.
5: إذا تكون بنت لها.
3: بنت لها.
5: نعم.
3: طيب في السؤال ثاني، جزاك الله خير.
5: نعم.
3: البنك هذا يدين سيارات مثلا، وما يدينكنا حتى يجيتها رسالة قال روح لشوف السيارة تبغاها وشوف لي السعر واجني، ولير تروح انت تميز تشوف السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو.
5: هذا حرام.
3: هذا
5: حرام لأنه حيلة على الربا
3: كذا.
5: نعم.
3: يعني ما يجوز البيع هذا.
5: لا لا ما يجوز.
3: اللي صار طيب أول اللي يصير في حوزته هو يشريها هو أول شيء. يشريها يعني من
5: إذا كانت عنده من الأصل.
3: أيوة.
5: قبل أن تكلمه.
3: قبل أن أكلمه.
5: أي يعني ما شراه من أجلك.
3: لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا.
5: أي إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك.
3: أي نعم.
5: هذا حرام.
3: جزاك الله خيرا.
5: آمين.
3: السلام عليكم.
5: سلامة الله.
4: نأخذ اتصال. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟
5: سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
6: سؤال ثاني.
4: تفضلي. تقول طالبة فضيلة الشيخ كانت تتحاور مع معلمتها وحلفت أنها ما تحضر الحصة، إذا حضرت فضيلة الشيخ هل عليها كفارة؟
5: نعم عليها كفارة، وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة.
4: جزاكم الله خير، شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل تفضل.
6: ألو السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: لو سمحت ممكن أسأل سؤال الشيخ محمد بصالح من عثيمين؟
4: تفضل. السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟
5: إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك.
6: وما رأيه في كلامي؟
5: بل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه.
6: طيب يا،
5: ولعله إذا زوج الصغرى مثلا،
4: نعم،
5: فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. نصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح والدها وتقول: يا أبت اتق الله، زوج أختي وأنا يرزقني الله عز وجل.
4: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: ممكنك أن تسمع؟
4: تفضل. السؤال، تقول فضيلة الشيخ بالنسبة إذا أعطتها امرأة فلوس لتشتري لها بضاعة ونقص صاحب المحل بهذه النقود، تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟
5: لا، ليس لها منها شيء. لو أعطتها المرأة 100 ريال،
4: نعم،
5: قال اشتري لي السلعة الفلانية، ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80، فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال.
6: الله يجزاك خير. ممكن يا شيخ
4: تقول بالنسبة لفتحة الصدر عند المرأة في الثياب والكم القصير هل فيها شيء يا شيخ؟
5: تبرج النساء غلط وفتح باب شر، والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
4: صلى الله عليه وسلم،
5: ألا تخضعن بالقول.
6: بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة،
4: آخر سؤال، تقول بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة يا فضيلة الشيخ ما حكم لبسها؟
5: إذا كانت العدسات لا تغير العين عن عيون بني آدم، وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك، فلا حرج بشرط أن لا تتضرر العين بهذا.
4: بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ ما تؤثر في الوضوء؟
5: لا تؤثر، لأن داخل العين لا يغسل.
6: شكرا.
4: وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر.
6: عليكم.
4: عليكم السلام.
6: ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
4: تقول فضيلة الشيخ الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه، ما حكم ذلك؟ ما حكم الشرع في رجل يصلي الفجر؟
5: تقول ما حكم الشرع؟
4: نعم يا شيخ.
5: وأنا أنصح إخواني السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع، إلا مقيدا لأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسب هذا الخطأ للشرع. فالصواب أن يقال ما رأيكم، أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه.
6: جزاكم الله خيرا.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة دكتور في برنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة دكتور نستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقات السابقة عن الزواج، محاسن الإسلام في الزواج. في هذه الحلقة دكتور نريد أن نتحدث عن من محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، وأيضا جعل مجالا للمرأة في إنهاء الأسرة، وعند عدم قيام مقاصد الزواج. نريد أن نتحدث عن هذين الأمرين، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى يعني طريقة الإسلام ومنهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة المسلمة، لكن إذا كان الطلاق هو الحل، إذا كان الطلاق هو الحل بأن فقد الزواج مقاصده ولم تستطع الرجل ولم تستطع المرأة أن يقيموا مقاصد الزواج، فإن الطلاق يكون هو الوسيلة التي شرعها الإسلام. وشرع الطلاق أيضا، مع أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، إلا أنه أيضا من محاسن الإسلام، فإن بعض الشرائع تمنع الطلاق، الشرائع السماوية السابقة كالنصرانية. ولذلك بعض الناس لما يكون في واحد ملتصقا به التصاقا لا يكاد يفارقه، يقول له يا أخي ما هو زوج نصارى. أي. يعني بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، يعني الإسلام جعل الحياة تقوم على البساطة وتقوم على الواقعية. الآن الرجل والمرأة قد لا يكون أحدهما سيئا، وقد لا يكونان سيئين، ولكن لم تتوافق الطباع، وأيضا تمضي أقدار الله. فالله تبارك وتعالى قد يكتب لرجل حلا مع امرأة مدة من الزمن، ثم يكتب عدم الحل فلا يتفقان. أحيانا بعض الأزواج، وقد رأيت بعض الأزواج حالا من جاء الرجل وجاءت المرأة، كنا في مكان كان من يعني لنا مخولين بشيء من ذلك، الرجل يقول هذه امرأة لم أرى عليها إلا كل خير، ولم أرى منها إلا كل فضل، وهي امرأة فاضلة صالحة صائمة قوامة، يتكلم عنها كلاما طيبا، وهي تقول يعني هذا الرجل ما رأيت منه إلا حسن العشرة، وما رأيت منه إلا كل خير. طيب، والمطلوب يريدان أن يتطلق. طيب أنا قلت الإنسان يحتار، صحيح الإنسان يشجع أن الرجل والمرأة إذا تطلقا ألا يتكلم أحدهم عن الآخر. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بل من عدم المروءة كلام الرجل عن المرأة وكلام المرأة عن الرجل، بل يجب عليهما أن يطوي هذه الصفحة. العربي قيل له تكلم عن زوجتك، قال يعني تكلم عن هذه المرأة، قال كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ يعني الرجل العربي لا يقبل، فكيف إذا كان مسلما أن يتكلم عن زوجته؟ فلما طلقها طلبوا منه أن يتكلم عنها، قال كيف أتكلم عن امرأة ليس لي عليها سبيل؟ يعني معنى أن نشجع، لكن أقصد أحيانا قد يكون الرجل والمرأة كلاهما يعني في وضع طيب، ولكن لم تتوافق الطباع، فيحصل إنهاء الأسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. طيب، قرار إنهاء الأسرة لمن جعله الله تبارك وتعالى؟ لمن جعله؟
2: للرجل.
3: جعله للرجل، هل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة أم في سبيل إنهاء الأسرة؟ العلماء يذكرون أن جعل إنهاء الأسرة في يد الرجل إنما هو في سبيل يعني حفاظا على الأسرة. لماذا هو حفاظا على الأسرة؟ لأن الرجل لا يتخذ القرار إلا بعد أن يفكر وبعد أن يتعقل الأمر، والرجل هو الذي دفع المهر، والرجل هو الذي يتضرر أكثر من المرأة. المرأة قد يحصل عليها ضرر من الطلاق، لكن المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني أحيانا وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت المرأة عليها شيء من التكاليف الزواج من خلال يعني التكاليف التي فرضناها على أنفسنا، وإلا فالأصل أن المرأة هي مخطوبة مرغوبة ممهورة لا تبذل شيئا. فالرجل يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق، لكن المرأة بما أعطاها الله من عاطفة قد تغلب عليها عاطفتها فتنهي الأسرة بأدنى موقف لأدنى موقف. ولذلك تجد بعض النساء تأتي إلى يعني وتقول أنا لا أريد هذا الرجل، وتتكلم فيه كما تكلم مالك في الخمر، ثم بعد قليل تراهما على خير وعلى تقول لها ماذا قلت؟ تقول والله هي غضبت نساء، يعني المسألة كنت غضبانة منه. لو ترك الإسلام لها حق إنهاء الأسرة لأنهت النساء الأسرة في الصباح، يعني على عدد الوجبات، لأن المرأة عندها عاطفة. فمن محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل من خلال الطلاق، من خلال الإيلاء، من خلال اللعان، من خلال كلها بيد الرجل. طيب المرأة قد تتضرر، قد تحتاج إلى إنهاء الأسرة. طيب هل الإسلام منعها من ذلك؟ قلنا الإسلام موازنة بين الحقوق والواجبات، صحيح جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، لكنه جعل للمرأة مجالا أن تنهي الأسرة إذا هي تضررت. من خلال أي باب؟ قال من خلال باب الخلع، من خلال باب الخلع. والإسلام لما جعل لها هذا القرار جعل هذا القرار مقرونا بتبعات تفكر المرأة ألف مرة قبل أن تدخل عليه، ولا يمكن أن تقدم على هذا الجانب إلا بعد أن تكون قد بلغ الضرر، يعني قد تضررت ضررا بالغا. لماذا؟ لأنها سترد كل ما دفعه لها الرجل، حينها القرار هنا صعب. يعني الآن تزوجت الرجل وعاشت معه فترة من الزمن، وهي إذا أرادت أن تنهي هذه الأسرة من طرفها عليها أن ترد كل ما دفعه لها، حينها لن تفكر يعني إلا يعني إذا كانت فعلا متضررة. وأية امرأة جاءت وقبلت أن تدفع، لكن يكون امرأة يعني ليس عليها يعني يكون الدافع هو الضرر، الدافع هو إيه؟ الضرر. ولذلك على من يقوم بمثل يعني بالنظر في مثل هذه القضايا أن ينظر إلى الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من فاطمة بنت قيس حين جاءت وقالت إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من هذا القرار، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، يعني خلاص بلغ الأمر مدى، معنى وزيادة أنها يعني
2: اتخذت القرار
3: وفعلا عندها استعداد أن ترد الحديقة وأن تفتدي نفسها بما يزيد عن الحديقة. إذا كانت غير متضررة عندما نقولها أتردين علي حديقة تقول لا أنا أريد أفارق لكن دون أن أعيد شيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرر بلغ مدى قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. أيضا هنا العدالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يأخذ أكثر مما دفع. طيب لماذا حكم الإسلام برد ما دفع الرجل؟ قال لأنه تكرم للمرأة، ليس مقابل عيشته معها، ليس مقابل أنه عاش معها العيشة الزوجية، وإنما هو كرامة للمرأة، لأن للمرأة من مقاصد الزواج كما ذكرنا سابقا ما للرجل، المرأة تريد أسرة وهو يريد أسرة، تريد قضاء الوطر وإعفاف النفس وهو يريد قضاء الوطر وإعفاف النفس، تريد نسلا وهو يريد نسلا، وهذا المال مقابل هذه النعمة، فإذا تمردت على هذه النعمة فقدت ما دفع لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى بعد ذلك العلماء هل هو فسخ أو طلاق، بعضهم جعله طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة، وبعضهم قال هو فسخ، واستدلوا على أنه فسخ أن الرجل بعد أن يخالع ليس له أن يعود إليها كما يعود المطلق، لأن لو كان طلاقا قالوا يستطيع أن يعود إليها كما يعود المطلق. عموما هذه المحاسن تتضح من خلال هذا الأمر، أن الإسلام جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، هو الذي دفع المهر وهو الذي تكفل وهو الذي غرم وهو الذي عمل أشياء كثيرة، وفي الوقت نفسه لم يحرم المرأة من حق إنهاء الزواج إذا تضررت. ولذلك نحن نقول أيضا ننبه إلى أمر خطير جدا، المرأة إذا طلبت إنهاء هذه الأسرة بسبب الضرر لا تأثم، إذا طلبت إنهاء الزواج من غير ما ضرر وقع عليها فإن لها عقوبة أنها لا تريح رائحة الجنة. قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس بها لم تريح رائحة الجنة. ولذلك على المرأة أن تعلم أنها إذا يعني طلبت إنهاء الزواج من غير ضرر حاصل عليها فإنها تقع في إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهدد بمثل هذا الأمر يعني إما بشيء يتعلق بالنار أو بحرمان من أمر عظيم في الجنة يدل على أنه ليس من حقها أن حتى لو ممكن بعض النساء عندها فلوس والمهر بالنسبة لها لا يمثل شيئا، لكن إذا طلبت إنهاء هذه العلاقة وإنهاء هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يذكر الميثاق الغليظ إلا في مواضع بسيطة في القرآن الكريم، منها عقدة الزوجية اللي هو عقد الزواج. فإذا المرأة يعني أرادت أن تنهي الحياة الزوجية من غير ضرر فإنها تأثم إثما عظيما وعليها أن تفكر في هذا الأمر.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول ما نتحدث به في هذه الحلقة من محاسن الإسلام في الزواج. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: دكتور، في هذه الحلقة تحدثنا عن كيف جعل الإسلام إنهاء الأسرة بيد الرجل، أيضا جعل مجال للمرأة في إنهاء الأسرة عند الضرر في بالخلع. أيضا من محاسن الإسلام دكتور جعل الحقوق مقابل الواجبات في هذه القضايا التي تتعلق بإنهاء الأسرة. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، مثلا في الطلاق يوجد الرجعة للزوج من دون إذن الزوجة ولا أهلها، نريد أن نتحدث عن هذه النقاط بشكل تفصيلي.
3: طيب، من يعني قلنا الآن بأن إنهاء الأسرة من حق الرجل.
2: أي.
3: طيب، هب أن الرجل اتخذ قرار إنهاء الأسرة، الإسلام جعل له حق الطلاق. طيب، طلق الطلقة الأولى، هنا العلماء يسمون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، بمعنى له أن يراجع زوجته. طيب، هناك مفاهيم مغلوطة، بعض الناس يطلق وبإمكانه أن يراجع ولا يحتاج أن يذهب إلى الأهل إلا إعلاما لهم، لا يريد أن يستأذن منهم وأن يستأذن من المرأة، طبعا لا المرأة تقبل ولا الأهل يقبل، ويظل على هذا الحال إلى أن ينتهي إلى أن تنتهي العدة، فيفوت عليه المراجعة، ولو علم أن الإسلام جعل له أن يراجع زوجته بغير إذنها ولا إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها لراجع، راجع وأشهد رجلين ثم أبلغهم أنك راجعت، وإذا كانت مغضبة لأمور تتعلق بينكما وحقوق يجب أن تؤديها لها، هذه أمور أخرى الناس يجدون لها حلا، لكن عليك أن تتخذ القرار. حصل أنك اتخذت قرار إنهاء الأسرة بطلقة رجعية واحدة، عليك أن تراجع متى شئت. لماذا جعل الإسلام للرجل أن يراجع؟ لأنه هو الذي دفع، وهناك قاعدة تقول من أعطى ملك، من أعطى
2: ملك.
3: لما كان الرجل هو الذي دفع المهر وهو الذي قام بجميع التكاليف، ملك حق العودة بغير إذن الزوجة وبغير إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها.
2: هذا فيما يتعلق بالطلقة الأولى والثانية.
3: في الطلقة الأولى له ذلك،
2: وفي
3: الطلقة الثانية أيضا له
2: ذلك.
3: أما في الطلقة الثالثة فانتهى، الشرع هو الذي منعه من أن من أن يرجع، وهذه حكمة ربانية في إن شاء الله نتحدث عنها في يعني أمر مستقل، لما فيها من حكم أيضا وما فيها من محاسن. فانظر هنا كيف أعطى الإسلام مقابل ما أعطى من المهر ومقابل ما اتخذ من القرار، أعطاه حق العودة بغير إذن المرأة وبغير إذنه وبغير إذن الأهل. طيب، الإسلام هنا لما أعطى الرجل أن يراجع بغير إذن المرأة وبغير إذن الأهل وبغير رضا المرأة، وهنا حافظ أيضا على الأسرة، لأن بعض الناس يتخذون الطلاق إهانة ويتخذونه جرما ويتخذونه مصيبة ويتخذونه إهانة، ويقول كيف طلق ابنتنا، وهي تقول كيف طلقني، وتضيع الأسرة، وبعضهم ينتظر موافقتهم حتى تنتهي العدة كما قلت، ويذهب يعني فرصة تذهب فرصته في العودة. طيب، في المقابل لو أن الرجل تخلى عن هذا الحق، متى يتخلى الرجل عن هذا الحق؟ إذا هو قبل أن يأخذ عوضا من المرأة في الخلع. ونريد أن ننبه الناس إلى أن الطلاق على أي عوض ولو كان تنازلا عن حق يعد خلعا.
2: الطلاق
3: مقابل أي عوض ولو كان تنازل عن حق يعد خلعا، مش ضروري يكون بلفظ الخلع. يعني امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها، فقال لها طيب أطلقك فقط لا نفقة لك، قالت طيب، فطلقها مقابل عدم النفقة، أو مثلا لها عنده باقي مهر، أو مثلا على ما ابتلينا به في الأيام الأخيرة المؤخر، مع أننا كما ذكرنا وقررنا في الحلقات الماضية أن الصداق يجب دفعه، إن كان صداقا يجب دفعه، وإن لم يكن فما عندنا شرط جزائي، عندنا في الشريعة الإسلام ما في شرط جزائي. يعني هذه من الأفكار الوافدة علينا التي وفدت علينا المسألة، ما هي مقاولة. من تأخر أو أخل بالشروط عليه أن يدفع شرطا جزائيا. الشريعة الإسلامية تقرر مهرا للمرأة هو تكرمة لها وهو حق لها يجب دفعه شرعا، ولا يجوز للرجل أن يتمرد عليه أو أن يختلف. أما أن نقول والله إذا أخللت بالشروط عليك شرط جزائي، المهم الشاهد. فهنا الرجل إذا قبل العوض هو الآن تخلى عن، يعني خلاص انتزع منه ما له من حق، انتزع منه ما له من حقه، من حق الرجعة، من حق إرجاع المرأة من غير إذنها ولا إذن أهلها، ومن غير رضاها ورضا أهلها. ولذلك في الخلع شيخ وائل، انظر، إذا طلق الرجل المرأة خلعا، أول شيء طلاق بائن بيننا صغرى.
2: أي
3: ما معنى بائن بيننا صغرى؟
2: ما معنى؟
3: يعني لو عاد إليها فهو كأحد الخطاب، يعني وكأنه ليس له عليها، لأنها لما دفعت المال استحقت أن تملك نفسها، وهذا مقتضى أن تخالع. يعني المرأة الآن، شوف الشريعة الإسلامية ترتب على المسميات آثارها. المرأة الآن لما دفعت أرادت أن تملك نفسها ولا ما تملك نفسها؟
2: أرادت أن تملك نفسها.
3: إيه؟ فإذا قلنا للرجل أن يراجعها بغير إذنها وبغير إذن أهلها

0: إليها، لكن بعقد جديد
1: وبطلب
0: ومهر جديد وبإذن أهلها وبإذنها ورضاها ورضا أهلها مقابل ما دفعت. وذا قلنا الإسلام يوازن بين الحقوق والواجبات، انظر يعني في جميع مبادئه، وجعل الحق مقابل الواجب. فلما قبل أن يأخذ العوض فقد هذه المزية في أنه يراجع زوجته بغير إذنها وبغير رضاها وبغير إذن أهلها وبغير رضا أهلها. فلما دفعت هي المال في الخلع استحقت أولا أنها ملكت نفسها فلا يستطيع أن يراجعها، بل أصبحت البينونة بينونة صغرى، وسمها العلماء بينونة صغرى، بينونة من حيث أنه لا يستطيع أن يعيدها إلا بعقد جديد ومهر جديد،
1: وأيضا
0: وصغرى أنه يستطيع أن يعقد عليها ولا, ولا, ولا تحتاج إلى أن تتزوج غيره. لأن البينونة الكبرى لا يحل له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا
1: ويطلق
0: غيره، ثم يطلقها بإرادته، ثم يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. لكن في هذه لا يحتاج إلى أن تتزوج شخصا آخر، بل له أن يتقدم إليها مرة أخرى وأن يعقد عليها عقدا جديدا وأن يمهرها مهرا جديدا وأن تعود إليه. فالإسلام هنا من محاسنه أنه إذا أخذ منك أعطاك، إذا أخذ منك أعطاك. فالمرأة لما قال لها أعيدي إليه قال أتردين عليه حديقته، قالت وزيادة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فملكت نفسها. ومع ذلك الإسلام أيضا جعلها بينونة صغرى، بحيث افرض أنهم مثلا الآن المرأة يعني اتخذت هذا القرار بدافع عاطفي وخالعت زوجها، ثم ندمت هي لأنها صاحبة القرار، طيب من حقها أن يعود إليها. طيب يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد، يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد. طيب أحيانا المرأة، ولذلك بعض العلماء قال وعليها أن تيسر المهر، عشان تبني العودة، لأنه أحيانا لو طلبت منه مهرا آخر يقول رح تزوج امرأة أخرى، يعني
1: يعني
0: يترك. ولذلك يعني يستحسن أنها إذا ندمت وأحست بالخطأ وعلمت أن ما فعلته إنما كان قرارا عاطفيا، جعل الإسلام له ولها أن يعودا لبعضهما، وهذه أيضا من محاسن الإسلام، أعطاهما الحق. طيب جربوا حتى الطلاق، الإسلام لما جعله طلقة ثم طلقة حتى يعطي الفرصة للرجل والمرأة. أحيانا يظن الرجل أن هذه المرأة لا يمكن أن تطاق ولا يمكن أن يعاش معها وأنها يعني، ثم يطلقها
1: فيصلح حالها.
0: لا، مش قضية تصلح حالها، أحيانا بعض النساء يصلحون الطلاق، بعض النساء تحس أن المسألة جد يعني مسألة جد. وحتى لشوف في مسألة ربما ما ذكرنا هناك في مسألة الإهانة بالضرب، بعض النساء متمردة، هذه اللسعة التي تكون بنحو السواك توقظها، بعض النساء في غفلة تكون في غفلة غفلة غفلة غفلة، فهذا نفع لها، تقول أنا وصلت إلى مكان، بدلا من أن كنت في مقام الكرامة وصلت إلى مقام الإهانة، انتبهي لنفسك أيتها المرأة، فتبدأ تراجع نفسها. عموما فانظر كيف الإسلام أيضا أعطى مجال القرار بيد الرجل لإنهاء العلاقة، لإنهاء الأسرة، طيب وجعل له فرصة بدل المرة مرتين، جعل له بدل المرة مرتين. قد يطلق الرجل المرأة ثم يجد أن فيها خير، وبعد أسبوع أسبوعين يعود شوقا إليها وتعود شوقا إليه، وخلاص وانتهت الأمور. المرأة قد تخالع الرجل ولكنها تكتشف خطأ قرارها، وهو في الأصل أنه عندما يكون الخلع من طرف المرأة الرجل يشعر بالإهانة وبحب العودة إلى امرأته وما يريد أن يفارق، فإذا أحست وقبلت أن يعود إليها جعل الإسلام أيضا من محاسنه أنه جعل له فرصة أن يعود إليها، ولو كان بالعقد الجديد والمهر الجديد وبرضا الأهل وإذنهم وبرضاها وإذنها، إلا أنه لم يقطع أمامهم مجال العودة لبناء الأسرة، لأن الإسلام عندما ينظر إلى مصلحة الأسرة ومصلحة فكها يقدم مصلحة بقائها على مصلحته.
2: أيضا دكتور، يعني من خلال هذه الشرائع الشريعة الإسلام، من خلال هذه الأوامر عفوا، اعتنت الشريعة الإسلامية بقضية الحقوق والواجبات. فمثل ما ذكرتم، الذي يدفع يملك، فأقصد أن الشريعة الإسلامية وازنت بين هذه الحقوق.

0: وبين هذه وجعلت مقابل الحق واجبا، واعتنت اعتناء فائقا بما يتعلق بحقوق، فلم تفرط في حق الزوجة ولم تفرط في حق الزوج في هذه القضايا المتعلقة بالطلاق. ولعلنا إن شاء الله سنذكر أيضا من ضمن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها الإسلام فيما يتعلق بالحقوق والقضايا المتعلقة بالحقوق المالية للزوجة أو حتى للزوج فيما يتعلق بالخلع في إقرار حق عودة حق الذي دفعه الرجل وغيرها. كل هذه الأوامر والنواهي وهذه التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي فيما يحفظ حق الناس عموما. كل هذه الشرائع التي نتحدث فيها دكتور، كل هذه الأوامر هي فيما يحفظ حق الناس،
1: يحفظ حقهم ويحقق لهم ايضا استقرار نفسيا. تصور احيانا بعض الناس هو غني عن ما تبذره المرأة،
0: اي
1: ولكن يحصل عنده شيء من شفاء الصدر انه اخذ شيئا مما خسره.
0: اي
1: ولذلك بعض الناس عندما يتقرر الخلع يقول سامحتها وخلاص، يعني يتأكد ان القرار قرار خلاص فيسامح. لكن فيه ايضا نوع من الشفاء النفس في انه ايضا يخرج يعني خسران من كل جوانب، لا هو ربح امرأة ولا هو أدرك بعض ماله. عموما هذه يعني أمور عظيمة ومحاسن عظيمة للإسلام في الموازنة بين الحقوق والواجبات، وأنه جعل مقابل الحق واجبا
0: جميل
1: ومقابل الواجب
0: حقا.
1: حقا.
0: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا.
1: وشكرا لك على إتاحة هذه الفرصة وعلى ما تقدمه من أفكار ومن أمور تنفع المستمع الكريم
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
1: الدين عند الله هو الإسلام،
4: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة التوبة من السور المدنية سميت بذلك لذكر التوبة وتكرارها فيها، وتمتاز آيات سورة التوبة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الثالثة وهي قوله تعالى
3: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة وأذان، فتنطق بهمزة مفتوحة دون مد هكذا وأذان بمعنى وإعلام، ومن الخطأ قراءتها بفتح الهمزة وإشباع فتحتها حتى يتولد منها ألف فتصير وآذان، والآذان جمع أذن. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ورسوله في قوله تعالى
3: أن الله بريء من المشركين ورسوله،
2: فلفظ ورسوله يقرأ بضم اللام وضم الهاء هكذا
3: ورسوله،
2: أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. ومن الخطأ قراءته بكسر اللام وكسر الهاء هكذا ورسوله، لأن المعنى يصير فاسدا بأن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا معنى باطل لا يصح.
1: وأن أتلو القرآن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به كاملاً موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكا تلفا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،

إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. تنبيه: لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. الرجال قوامون، أي مسلطون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل بسبب أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل النفقة، أوجب على الرجل أشياء لم يوجبها عن المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الله سبحانه وتعالى الرجل على المرأة في الميراث والغنيمة والجمعة والجماعات والجهاد، وأسقطها عن النساء. فالمرأة إن عملت بما أمر الله سبحانه وتعالى تأخذ الدرجات العلى. قال الله سبحانه وتعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك فضل الرجل على المرأة، كذلك بسبب أنه ينفق على المرأة، فينفق من حيث المهر والنفقة والسكنة. ثم قال: فالصالحات من النساء العاملات بالخير المحسنات إلى أزواجهن قانتات. القنوت يعني الطاعة، طائعات لله، طائعات لأزواجهن، حافظات للغيب، تحفظ فرجها، تحفظ الرجل إذا غاب عنها بما حفظ الله، يعني حيث أوصى الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء، فهذا حفظ الله سبحانه وتعالى للنساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. اللاتي تخافون، الخوف هنا بمعنى العلم، التي تعلمون نشوزهن. النشوز هو عصيان المرأة، تمتنع المرأة عن الفراش، تمتنع المرأة عن طاعة الزوج، تتكبر عن حقوق الزوج عليها. فعظوهن، هذه الأمر الأول، التخويف بالله سبحانه وتعالى. واهجروهن في المضاجع، الحالة الثانية، إذا لم تنفع الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية. واهجروهن في المضاجع، يعني اعتزلوا إلى فراش آخر. واضربوهن، وأحيانا المرأة تضرب وأحيانا كذلك الرجل يضرب. فالرجل الذي يتلفظ بألفاظ توجب حد القذف فهو يضرب، يجلد 80 جلدة. ثم قال: فإن أطعنكم فيما، يعني يراد منهن أقمنا الواجبات، فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني ليس لكم طريقا إلى القيام بالأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان: لا تكلفها الحب لأن قلبها ليس بيدها، يعني هي ستقوم بالواجبات، أما الحب فقلبها مثل ما قال سفيان بن عيينة ليس في يدها. إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتم النساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن ندخل في الآية التالية، الله سبحانه وتعالى ذكر الغيب، والغيب في القرآن على معاني. المعنى الأول الغيب بمعنى الوحي، قال تعالى في سورة التكوير: وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل. الثاني الغيب بمعنى ما يحدث من أمور حوادث القدر، ما يحدث في المستقبل. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الأمر الثالث الغيب بمعنى الظن، رجما بالغيب يعني رجما بالظن، ويقذفون بالغيب يعني يقذفون بالظن. المعنى الرابع الغيب بمعنى حال الغيبة ضد الحضور، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني لما غاب عنهم الأزواج. وقال تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني حال غيبته. والغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو الذي يعلمه فلان ولا يعلمه فلان. مثاله: لو أن شخصا في بيت والشخص الآخر في بيت آخر، فما يعمله الأول لا يعلمه الثاني. إذن ما يفعله الأول في بيته جاره لا يدري عنه، فهو غيب بالنسبة للجار، لكن بالنسبة له هو ليس بغيب. هذا الغيب النسبي. أما النوع الثاني الغيب المطلق، وهو الذي لا يعلمه إلا الله، مثل متى يموت فلان، أين يموت فلان، نزول الغيث، والأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم، الخوف بمعنى علم العلم، وإن خفتم شقاق بينهما، خلاف بين الزوجين. العلاج القرآني قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ابعثوا إلى الزوجين برضاهما، حكما يعني رجلا عدلا، من أهله يعني من أقارب الزوج، وحكما من أهلها من أقارب الزوجة، فيجتهدان في الجمع أو التفريق إذا رأوا ذلك. إن يريدا إصلاحا، إن يريدا الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما، أو إذا أراد الفراق فإن الله كان عليما بكل شيء خبيرا ببواطن الأمور. وهذا العلاج هو العلاج القرآني. ولو أن الناس أخذوا بهذا العلاج خفت نسبة الطلاق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله يعني وحده، وحدوه، ولا تشركوا به شيئا، هذا توكيد، وبالوالدين يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، بما تحمله كلمة الإحسان من لين الجانب والهدية والخدمة، وبذي القربى يعني الإحسان للقرابة، واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى يعني الجار القريب منك في الجوار، والجار الجنب، الجنب أي البعيد عنك في الجوار، والصاحب بالجنب، الجنب يعني رفيقك في السفر أو رفيقك في عمل، وكذلك الزوج والزوجة، وابن السبيل المنقطع في سفره، وما ملكت أيمانكم من الأرقة، يعني أحسنوا إلى هؤلاء، إن الله لا يحب من كان مختالا يعني متكبرا فخورا يفخر على الناس بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الذين يبخلون، بما يجب عليهم، الإنفاق على الأولاد، يجب عليهم الزكاة، يبخل ويأمرون الناس بالبخل. إذن هو بخيل، ويجمع كذلك أنه يأمر بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال. ويدخل في ذلك اليهود لما كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتدنا للكافرين بهذا الأمر، بالكافر بالله، الكافر بالنبي، الكافر بالقرآن، عذابا مهينا أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين ينفقون أموالهم، هذا عطف على ما سبق ذكره، ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون بأموالهم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون لكن لا يؤمنون بالله. الذين ينفق وهو يرائي الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يراؤون بهذه النفقة الناس وليست لأجل الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ينفق وهو كافر بالله، ينكر اليوم الآخر. الذي ينكر اليوم الآخر لماذا ينفق؟ إذا كان منكراً لليوم الآخر ما فائدة نفقته؟ الذي يؤمن بأن هناك يوماً آخر ينفق لأجل أن يحصل على الثواب في اليوم الآخر في القيامة. أما الذي لا يؤمن بالقيامة فهذا، هؤلاء الأصل أنهم لا ينفقون. ومن يكن الشيطان له قريناً، يعني صاحبا له يعمل بأمره، فهؤلاء فساء يعني بئس قرينا هو الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ الذي يؤمن بالله هل ينقص من أعماله شيء في الدنيا؟ لا. الذي يؤمن بالآخرة هل إيمانك بالآخرة يجعلك يعني يجعل ما تكتسبه في الدنيا ينقص؟ لا، بالعكس. وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني لا ضرر عليهم لو أنفق وهو يؤمن بالله وهو يؤمن باليوم الآخر. يعني أي ضرر عليك إذا أنفقت وأنت تطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ وكان الله بهم عليما، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم يوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال، لا يظلم أحدا مثقال يعني وزن ذرة، يعني أصغر من النملة. الله سبحانه وتعالى لا ينقص من حسناتك ولا يزيد في سيئاتك مثقال ذرة. وإن تك هذه الذرة حسنة من المؤمن يضاعفها من 10 إلى أكثر من 700 ضعف، ويؤتي من لدنه يعني من عند الله سبحانه وتعالى مع المضاعفة أجرا عظيما لا يقدره أحد. الذي قال عظيما هو الله سبحانه وتعالى، هو العظيم، فكلمة عظيما خرجت، الذي قالها هو الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جئنا، فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها وهو نبيها، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. والشهيد في القرآن له معاني. المعنى الأول النبي المبلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وقال تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. المعنى الثاني الشهيد بمعنى الملك الحافظ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. المعنى الثالث الشاهد الذي يشهد بالحق على شخص آخر، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولا يضار كاتب ولا شهيد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. المعنى الرابع للشهيد بمعنى القتيل في المعركة في سبيل الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المعنى الخامس الشهيد بمعنى الحاضر، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، شهداء يعني بمعنى حاضرون، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا، والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور. المعنى السادس الشهيد بمعنى الشريك وهو الصنم، وادعوا شهداءكم من دون الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا، يومئذ يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض يعني بأن يكونوا ترابا مثل الأرض لعظم هول ما يشاهدون، كما قال الله سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نقف، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، نقف هنا، ولا يكتمون الله حديثا، هذا استئناف كلام جديد، لا يكتمون الله حديثا مما عملوه في الدنيا، مما عملوه في الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني لا تصلوا وأنتم سكارى من الخمر. سبب نزول هذه الآية، نزلت في صلاة جماعة من الصحابة صلوا في حال سكر فقالوا شيئا لا ينبغي، فأنزل الله سبحانه وتعالى حتى تعلموا ما تقولون بأن تصحوا. وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة، لكن نسخت بتحريم الخمر. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني ولا تقربوا أماكن الصلاة حال كونكم جنبا إلا عابري سبيل، يعني المجتاز يجوز له أن يدخل المسجد مجتازا وهو على جنب حتى تغتسلوا، يعني المجتاز يجوز، أما غير المجتاز لا جنب لا بد أن تغتسل، لا يجوز لك أن تدخل المسجد إلا بعد أن تغتسل إلا حال الجنب. ثم قال وإن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، أو على سفر مسافرين وأنتم على جنابة، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني أحدث، أو لامستم النساء المراد الجماع فلم تجدوا ماء تتطهرون به، من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر بعد الطلب والتفتيش، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، اضربوا الأرض ضربة واحدة تمسحون به وجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا، العفو يعني الذي يصفح عن الذنوب، غفورا يمحو الذنوب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا من الكتاب وهم اليهود يشترون الضلالة، يستبدلون يعني عندهم هدى فيعطون الهدى ويأخذون الضلالة، يشترون الضلالة مقابل الهدى الذي عندهم، ويريدون أن تضلوا السبيل يعني تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثلهم، والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم منا بأعدائنا، فيخبرنا بأعدائنا لأجل أن نجتنبهم، وكفى بالله وليا يعني حافظا لكم من هؤلاء الأعداء. وكفى بالله نصيرا، يعني مانعا لنا من كيدهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من الذين هادوا، أي اليهود، من الذين هادوا طائفة يحرفون الكلم، يحرفون أي يغيرون الكلم، الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل يهودي يحرف الكلام، الله سبحانه وتعالى يقول من الذين هادوا، قال ويقولون سمعنا، يعني سمعنا قولك وعصينا، عصينا أمرك، كذلك يقولون واسمع غير مسمع، هذه بمعنى الدعاء، اسمع لا سمعت، معناها اسمع غير مسمع، يعني دعاء عليه بعدم السمع. وراعنا يقولون، هذه كلها أقوال طائفة من اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم. وراعنا يعني ويقولون راعنا، وهذه الكلمة معناها بلغتهم سب، لكن باللغة العربية ليست بسب. لين بألسنتهم، تحريفا باللسان، هذه الكلمات السابقة. وطعنا في الدين، قدحا في الدين أي الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل سمعنا وعصينا، وقالوا واسمع فقط بدل ما يقولون واسمع غير مسمع، وكذلك وانظرنا بدل راعنا، انظرنا يعني انظر إلينا، لكان خيرا لهم مما قالوه وأقوم أكثر عدلا، ولكن لعنهم الله، أبعدهم الله سبحانه وتعالى عن رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، فما آمن من اليهود إلا قليل كعبد الله بن سلام وأصحابه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم في التوراة من قبل أن نطمس وجوها نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب فنردها على أدبارها، يعني نجعلها كالقفا، يعني لوحا واحدا، أو نلعنهم، نمسخهم قردة، كما لعنا يعني مسخنا أصحاب السبت من اليهود، وكان أمر الله يعني قضاء الله سبحانه وتعالى مفعولا. لذلك لما نزلت هذه الآية أسلم عبد الله بن سلام وجماعة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما سوى ذلك من الذنوب، لمن يشاء، من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له يغفر له ويدخله الجنة، ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة. فالله سبحانه وتعالى قال لمن يشاء، قوله لمن يشاء تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب، لأن الله قال لمن يشاء وإن مات مصرا. كذلك تفيد أن تعليقه بالمشيئة لمن يشاء فيه نفع للمسلمين، وهو أن يكونوا على خوف وطمع. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما، أي ذنبا عظيما، أي كبيرا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وهم اليهود، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. المعنى ليس الأمر في تزكيتهم أنفسهم، بل الله يزكي، يعني يطهر من يشاء، وذلك بالإيمان، ولا يظلمون فتيلا، لا يظلمون أي لا ينقصون من أعمالهم فتيلا يعني قدر قشرة النواة. والظلم في القرآن له معاني. المعنى الأول الظلم المعروف، قال تعالى: فتكون من الظالمين، والله لا يحب الظالمين، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني للظلم في القرآن بمعنى الشرك، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. المعنى الثالث للظلم بمعنى النقص، قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا، لا ينقصون. وقال تعالى في سورة الكهف: آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص. المعنى الرابع الظلم بمعنى الجحد، قال تعالى: بما كانوا بآياتنا يظلمون، أي يجحدون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أي جحدوها. المعنى الخامس للظلم الإضرار بالنفس، قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي يضرون بأنفسهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: انظر كيف يفترون، هذا من باب التعجب، كيف يفترون على الله الكذب بما سبق، يكذبون على الله. وكفى به إثما مبينا، يعني بينا، يكذبون على الله ويحرفون الكلم عن مواضعه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا نصيبا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هنا بمعنى السحر، والطاغوت أي الشيطان والساحر. والطاغوت كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو صورة أو شيطان فهو جبت، وهو كذلك طاغوت. ويقولون للذين كفروا، يقولون للذين كفروا، هؤلاء اليهود يقولون لكفار قريش، يشيرون إلى كفار قريش، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يشيرون إلى كفار قريش يقولون، يعني كفار قريش يقولون: كفار قريش أهدى من أصحاب محمد سبيلا. كيف؟ أناس يعبدون الأصنام وهؤلاء لا يعبدون الأصنام، فكيف يقول هؤلاء جماعة اليهود هؤلاء يقولون: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله. ومن يلعن الله، يعني ومن يلعنه الله سبحانه وتعالى، فلن تجد له نصيرا، أي مانعا من عذاب الله سبحانه وتعالى.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر. التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم نصيب من الملك، لا زال الخطاب لليهود، أم لهم نصيب من الملك، هل لهم نصيب من الملك؟ الجواب: ليس لهم شيء من ذلك. ولو فرض أن لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لا يعطون الناس نقيرا، لا يعطون الناس ولو شيئا تافها قدر النقرة في ظهر النواة. هذا الدليل على فرط بخلهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس، أم بمعنى بل يحسدون الناس، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما آتاهم الله من فضله، من النبوة وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الفضائل، وأعظم ذلك القرآن الكريم. فقد آتينا آل إبراهيم، وهو جد محمد، وكذلك موسى وداود وسليمان، آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وكذلك النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. فكان لداود 99 امرأة وله ملك، فلماذا يعني يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النساء؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فمنهم من آمن به، من اليهود من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد يعني أعرض عنه فلم يؤمن به، وكفى بجهنم سعيرا يعني عذابا لمن لم يؤمن. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم يعني ندخلهم نارا يحترقون فيها، كلما نضجت يعني احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، تعاد إلى حالها الأول غير محترقة. العلة: ليذوقوا العذاب. فهذا دليل على أن الجلد هو مصدر الإحساس، وهذا إعجاز في القرآن الكريم. ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا لا يعجزه شيء، حكيما في خلقه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الكفار وأهل النار ذكر الفريق الآخر: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل، سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة من كل قذر، وندخلهم ظلا ظليلا يعني دائم، بخلاف النار، بخلاف النار. أما هؤلاء فهم في ظل ظليل، وأما الأولون فنصليهم نارا تحرقهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات يعني ما اؤتمنتم عليه من الحقوق إلى أهلها. هذه عامة، قالوا أنها نزلت في علي لما أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي، والله أعلم بصحة هذه القصة، لكن الآية تدل على وجوب أداء الأمانات إلى أهلها يعني إلى أصحابها. وإذا حكمتم بين الناس يأمركم أن تحكموا بالعدل يعني بالحق، إن الله نعم ما يعظكم يعني نعمة الذي يعظكم الله سبحانه وتعالى به من تأدية الأمانة والحكم بالعدل، إن الله كان سميعا لما يقال بصيرا بما يفعل. هذه إشارة إلى الحكم بالعدل وأداء الأمانة، فالحكم بالعدل يسمع والأمانة تبصر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نزلت هذه الآية، قالوا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة على بعث أنا فيهم، حتى انتهينا إلى رأس يعني مكان ببعض الطريق، أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب بدر، وكان فيه دعابة يعني مزاح، وكان ممن رجع معه، فنزلنا في بعض الطريق، قال: وأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا ونحو ذلك. قال لهم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إن صنعتموه؟ قالوا: بلى. قال: أعزم عليكم بحق وطاعتي أن تدخلوا هذه النار. فقام ناس فتحجلوا حتى ظنوا أنهم واثبون، فحبسوا أنفسهم، فيعني ضحك بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن أمركم بمعصية فلا تطيعوا، لا تطيعوا. والقصة يعني في مسند أحمد وغيره: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الولاة إذا أمروكم بطاعة الله وطاعة الرسول، أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن تنازعتم اختلفتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله، فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الرسول يعني مدة حياته، أما بعد وفاته فإلى سنته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك يعني الرد إلى الله والرسول خير لكم من التنازع والقول بالرأي، وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآل. والتأويل في القرآن له معاني: المعنى الأول التأويل بمعنى العاقبة، قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني هل ينظرون إلا تأويله يعني عاقبة أمرهم، يوم يأتي تأويله يعني العاقبة، عاقبة ما وعد الله سبحانه وتعالى، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني وقوع العذاب. المعنى الثاني التأويل بمعنى تعبير الرؤية: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، نبئنا بتأويله وعلمتني من تأويل الأحاديث. المعنى الثالث التأويل بمعنى تحقق الشيء، قال تعالى في سورة يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا تحقق رؤياي. المعنى الرابع التأويل بمعنى التفسير، قال تعالى: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هذه الآية نزلت لما اختصم يهودي ومنافق، فدعا المنافق إلى كعب ابن الأشرف ليحكم بينهما، وأما اليهودي فدعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي هنا كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا بالذي يحكم بغير ما أنزل الله ولا يوالونهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. والطاغوت كما قلنا كل معبود من شجر أو شيطان، ما عبد من يعني ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. والطاغوت في القرآن على معاني: المعنى الأول الطاغوت أي الأوثان، قال تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي الأصنام، وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، أي الأوثان الأصنام. المعنى الثاني الطاغوت أي الشيطان، قال تعالى: يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الشيطان، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. المعنى الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، كما في الآية التي أمامنا المراد بها كعب بن الأشرف، قال تعالى: ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ليس معناه أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي الصنم، وإنما يتحاكموا إلى من يحكم بغير ما أنزل الله. إذن الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم، رأيت المنافقين يصدون يعرضون عنك إلى غيرك صدودا، هذا تأكيد، يقول الله سبحانه وتعالى: فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة، يعني عقوبة، بما قدمت أيديهم بسبب كفرهم بسبب المعاصي، فيقدرون على الإعراض والفرار من المصائب؟ الجواب: لا. ثم جاءوك يحلفون بالله، إذا أصابتهم مصيبة جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا، يعني صلحا وتوفيقا، يعني تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق. وهذا دائما المنافق يدعي الإصلاح ويدعي التوفيق ويدعي الإحسان. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والكذب في أعذارهم، فأعرض عنهم، بالصفح عنهم، وعظهم، خوفهم الله سبحانه وتعالى، وقل لهم في أنفسهم، يعني في شأن أنفسهم، قولا بليغا، يعني مؤثرا فيهم، يعني أزجرهم لأجل أن يرجعوا عن الكفر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليطاع فيما يأمر به ويحكم. لم نرسل الرسل إلا لأجل أن يطاعون، ما أنزل الله سبحانه وتعالى شرعه إلا لأجل أن يحكم به في الأرض، لا لأجل أن يعصى ويخالف. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. هذه الآية نزلت في خصومة كانت بين الزبير وبين رجل من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: أسقي. فيقول الزبير: فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلط، فيما وقع النزاع بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ضيقا أو شكا، مما قضيت به بينهم، ويسلموا، يعني ينقادوا لحكمك تسليما من غير معارضة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، أو اخرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل، ما فعلوا الذي كتب عليهم إلا قليل منهم، طائفة قليلة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم وأسهل في العمل وأشد تثبيتا، يعني أشد، أكثر تحقيقا لإيمانهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا لآتيناهم، يعني لو ثبتوا وعملوا ما وصينا به، لآتيناهم من لدنا، يعني من عندنا، أجرا عظيما، وهو الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، يعني طريقا مستقيما في الدين يؤدي إلى الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول، ومن يطع الله والرسول، يطيع الله ويطيع الرسول فيما أمر به، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، مرتبة عالية، والصديقين، أفاضل أصحاب الأنبياء، سموا الصديقين لمبالغتهم في الصدق والتصديق، والشهداء القتلى في المعارك، والصالحين غير ما ذكر، وحسن أولئك رفيقا يعني في الجنة بأن يستمتع بها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان يعني مقرهم في الدرجات العالية لكن يأنسون بالحضور والزيارة. ذلك الفضل من الله، هذا كله تفضل الله سبحانه وتعالى به عليهم، لا لأنهم نالوه بطاعتهم، وإنما هو فضل من الله. وكفى بالله عليما بثواب الآخرة، فثقوا بما أخبركم به، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني من عدوكم، احترسوا منه وتيقظوا له. فانفروا، يعني انهضوا إلى قتال العدو. ثبات، يعني متفرقين، سرية بعد سرية، جماعة بعد جماعة، أو انفروا جميعا أي مجتمعين، حسب ما تتطلبه المصلحة. وإن منكم لمن ليبطئن، يعني ليؤخرن عن القتال، مثل ما حصل لعبد الله بن أبي المنافق، جعلوا يتكلمون ويفعلون أفعالا يثبط بها المؤمنين المجاهدين. فإن أصابتكم مصيبة من قتل وهزيمة، قال هذا المنافق قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، شهيدا هنا بمعنى حاضرا، لم أحضر، الشهيد بمعنى الحاضر، لم أحضر فأقتل أو تصيبني الجراحات أو أنهزم. ولئن أصابكم فضل من الله، يعني مثل فتح وغنيمة، ليقولن نادما كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني يقول هذا الكلام يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن بينكم وبينه عهود أنه يخرج معكم. يقول هذا الكلام يعني يتمنى، والواجب عليه أن يخرج. ثم هذا جملة اعتراضية، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، ليقول ماذا؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، عهود أنه يجب أن يخرج، يجب عليه أن يخرج. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يقصد بالفوز هنا حظ وافر من الغنيمة، وإلا المنافق لا يهمه الأجر في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون يعني يبي

هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والأجر في القرآن له معاني. المعنى الأول الأجر نفقة الرضاع، قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. المعنى الثاني الأجر بمعنى المهر، وآتوهن أجورهن بالمعروف. المعنى الثالث الجعل، تجعل مالا لمن يعمل عملا معينا، تقول من فعل كذا فله كذا. قال الله سبحانه وتعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم لا أسألكم عليه أجرا، يعني لا أريد منكم مقابلا. المعنى الرابع الأجر بمعنى الثواب على الطاعة، مثل الآية التي أمامنا، وقال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المعنى الخامس للأجر الثناء الحسن، قال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا، يعني ثوابا يعني ثناء حسنا، وليس معناه أن الله يعطيه أجره في الدنيا فليس له في الآخرة نصيب، وإنما المعنى أجره يعني الثناء الحسن. المعنى السادس الأجر بمعنى الجنة، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى يؤتي من لدنه أجرا عظيما، الأجر العظيم الثواب العظيم، أو كذلك ويدخل في الثواب الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون، استفهام توبيخ، ما المانع لكم من القتال؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، والمستضعفين يعني وفي سبيل تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه كنت أنا وأمي من هؤلاء المستضعفين. قال تعالى الذين يقولون، يدعون الله سبحانه وتعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية، أي مكة، الظالم أهلها بالكفر، واجعل لنا من لدنك، فأنصف المظلوم من ظالمه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لإعلاء كلمة الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، أنصار دين الشيطان، النتيجة تغلبوهم، لأن قوتكم بالله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فقوتهم بالشيطان الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه إن كيد الشيطان بالمؤمنين كان ضعيفا، يعني واهيا، لا يقاوم كيد الله. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم عن قتال الكفار، لما طلبوه بمكة طلبوا بعض المؤمنين طلب القتال قبل أن يفرض القتال، طلبوا القتال بسبب ما وجدوه من الأذى من الكفار. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقط لا يجب عليكم، لا يجوز لكم القتال، استعينوا بالله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، فرض القتال، إذا فريق منهم يخشون الناس، يخافون الناس يعني الكفار، يخافون عذابهم بالقتل، كخشية الله يعني كخوف عذاب الله سبحانه وتعالى، أو أشد خشية من خشيتهم لله سبحانه وتعالى، وقالوا جزعا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وهم قد طلبوا القتال قبل ذلك، طلبوا القتال قبل ذلك. قل لهم قل متاع الدنيا ما يتمتع بها ويستمتع بها قليل

0: بالنسبة للآخرة، ونهايته إلى الفناء، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة يعني الجنة خير لمن اتقى، فهي خير يعني كثيرة ودائمة بخلاف الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تظلمون فتيلا. لا تظلمون يعني لا تنقصون من أعمالكم فتيلا، شيئا يسيرا قدر قشرة النواة، فالواجب عليكم أن تجاهدوا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع، ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
1: ستلوح بيارق أفراح.
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. الحياة أخلاق.
1: الحياة أخلاق.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
1: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
1: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها
1: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق.
1: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
0: الحياة أخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مستمعينا الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، ونرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق، وننقل لكم تحية فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني الجهني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
0: الحياة أخلاق.
2: مستمعينا الكرام، المخاطرة والتحدي المذموم هما سلوكيات تنطوي على التصرفات غير المدروسة أو المتهورة التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على الفرد أو المجتمع. يختلف التحدي المذموم عن التحدي البناء، إذ أن التحدي البناء يعتمد على تحديد أهداف معقولة ومحسوبة تهدف إلى تحسين الوضع أو إلى تحقيق تقدم، وإن صح التعبير تقدم حقيقي. أما المخاطرة المذمومة فغالبا ما تكون مدفوعة بالاندفاع أو الرغبة في التفاخر دون النظر إلى العواقب المحتملة. وفي هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. أهلا وسهلا بكم دكتور.
3: الله يبارك فيك، ونقل تحية على المستمعين، نسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
2: اللهم أمين. اليوم نتكلم عن هذا السلوك، سلوك التحدي والمخاطرة المذمومة. يعني في سياق المخاطرة المذمومة يتجاهل الفرد السلامة، سلامته وسلامة الآخرين، سلامة من حوله، ويعرض الآخرين ويعرض نفسه أيضا للأخطار غير مبررة. فدعنا دكتور نبدأ بالمفهوم، ما هو مفهوم المخاطرة المذمومة؟
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا شك أن المخاطرة هي دافع إنساني مختلف لدى الأفراد، سواء كان طفلا أو شابا أو حتى يافعا أو كبيرا. وهذه المخاطرة كما تفضلت في مقدمتك الجميلة أن قد تكون هذه المخاطرة فيها أذى أو تجاوز أو خارج حدود القانون، مما قد يسبب إشكالية كبيرة. المخاطرة هي غالبا تعرض لخطر محتمل، قد تصبح متهورة عندما تتجاوز حدود الحذر والمعقولية، وتتضمن أفعال قد تؤدي إلحاق ضرر بالفرد أو الآخرين. التحدي المذموم كإلحاق لهذه المخاطر التي قد يكون فيها تحدي بين الأفراد بينهم بين البعض، للهدف لإثبات الذات أو الشعور مثلا بالإثارة أو مثلا بالقوة أو الشجاعة، لكنها بطريقة غير آمنة أو غير قانونية، مثل ممارسة بعض الأنشطة الخطرة، أو أنه يقوم بأي عمل دون اتخاذ احتياطات لازمة، أو عدم احترام حتى القوانين المحلية أو غيرها.
2: نعم دكتور، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني بعض المخاطر وبعض التحديات توقع الشخص في التهلكة، أحيانا قد تصل إلى حد الوفاة، فهذا مما نهى عنه الإسلام، مما نهت عنه الشريعة. لو تكلمنا عن المخاطر التي قد تحدث في السفر، أحيانا مع السفر والشباب أحيانا وتبدأ التحديات، وخصوصا في أماكن مثلا غير معروفة، مثلا يذهب إلى بلد آخر وكذا، يبدأون في التحديات، من يصعد كذا، من يأتي بكذا، من. فخلنا نتكلم عن مفهوم المخاطرة والتحدي المذموم في السفر.
3: لا شك أن السفر هو يعتبر تجربة غنية تثري الحياة، توسع الآفاق، لكنه قد يتحول إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر إذا تجاوزت حدود المعقول، وتحول إلى تحدي متهور. غالبا قد يمارس يعني بعض السواح أو من يرغبون في السفر في إظهار بعض التحديات، قد يكون في أماكن غير موجودة في بلده، أو في أماكن تحتاج مثلا إلى أن يكون فيما بينهم شيء من الإبداء، قوة الذات أو الشجاعة أو غيرها من خلال تلك المخاطرة. بعض تلك المظاهر أو آثار تلك المخاطر في لدى السائحين أو المسافرين، أولا من آثار أنها تشكل خطورة على الحياة، وقد تؤدي إلى إصابات بليغة أو تؤدي لا سمح الله إلى وفاة. البعض منهم قد يتهور في مثلا الصعود إلى أماكن عالية جدا دون أخذ الاحتياطات، بحكم أنه أنا والله مثلا في بلدي كنت أصعد كذا وكذا، لكن قد تختلف المنطقة أو طبيعة الكتلة الجبلية أو غيرها، أو يكون هنالك عوامل أخرى قد تؤدي إلى الانزلاق مثلا أو السقوط أو غيرها. فبسبب هذا التحدي المذموم أو هذا التحدي غير الواعي قد يشكل خطرا على الحياة. كذلك قد يكون هنالك مخالفة للقوانين الموجودة في تلك البلد في الدخول إلى بعض الأماكن، كالأماكن المحظورة أو التي يمنع الدخول إليها أو الصعود إليها، ويسبب لذلك الاعتقال أو القبض عليه أو حتى يؤدي إلى الحبس وغيرها بسبب مخالفة القوانين المحلية للدخول إلى تلك الأماكن بهدف أن والله أنا شجاع وقوي وأتجاوز يعني هذه الأماكن المحظورة.
2: نعم، وأحيانا ترى يعني الإنسان هو سفير لبلده، هو سفير لدينه، يعني مهما كان لابد أن يكون هذا السائح وهذا المسافر ينقل الصورة الجيدة عن الإسلام وعن المسلمين، ينقل الصورة الجيدة عن بلده في أي كان البلد، فلابد أن تكون هذه الصورة صورة مشرفة، لا يكون فيها تعدي على القانون، لا يكون فيها تحدي ومخاطرة أحيانا حتى من الناس من أهل البلد من يذم هؤلاء في التحديات والتصرفات،
3: ويعطي صورة سلبية. الآن الشخص الذي يندفع حول تلك التحديات المذمومة أو المخاطرة دون وعي، هو الآن هو يعتبر في نظر الجميع هو فرد متهور، فرد مخالف للقانون، سائح لم يحترم القوانين التي في هذا البلد، لم يحترم طبيعة مثلا هذا المكان، ويرى أنه يقوم بأي عمل دون أي حذر، مما قد يسبب إشكالية كبيرة في ذلك المكان.
2: نعم،
3: قد يؤدي يعني بعض الأحيان إلى مثل المخاطرات الغير واعية، قد تؤدي بالإنسان أيضا إلى أنه يفقد بعض الأموال أو الممتلكات، يدخل في بعض الأماكن، يصعد إلى بعض الأماكن، يفقد أشياء خاصة، قد تسقط في أماكن لا يمكن الوصول إليها أو صعب الوصول إليها، يفقد أوراقه الرسمية، ربما يفقد جهاز الاتصال، بعض الأموال الموجودة لديه، فهذه قد تكون من التحدي المذموم وغير الواعي. بالإضافة إلى أن هنالك أمر متعلق أيضا حتى بموضوع الصحة، قد يكون الإنسان يتعرض إلى بعض الإصابات أو الكسور أو الجروح أو حتى الدخول إلى بعض الأماكن التي تكثر مثلا فيها حشرات أو مثلا كائنات قد تكون خطرة، قد يسبب له مثلا التسمم أو الإصابة ببعض الأمراض أو مثلا لدغات بعض الحشرات أو غيرها، قد يسبب له إشكالية كبيرة جدا ويقضي بقية رحلته في السفر وهو في عيادات ومراجعة المستشفيات لعلاج تلك المشكلة التي كانت سببا من ذلك التهور الغير واعي أو التحدي المذموم الذي لم يكن مبنيا على وعي أو قرار صحيح.
2: صحيح. طيب، ألا ترى أن قد يكون مثلا المسافر يفقد يعني ثقة أسرته وثقة أصدقائه أحيانا؟
3: لا شك في ذلك، الإنسان حينما
2: يتحدى، أنا أتحدى وتحدى تحدوني، نعم، أروح تتحدوني
3: صحيح. قد يكون التحدي بحكم أن الأسرة أو الأفراد أو المجموعة أو الأصدقاء أخذوا تصور أو صورة ذهنية عن ذلك الشخص أنه شجاع مثلا أو ذكي أو مغامر أو غيره، لكن حينما يدخل لذلك التحدي دون وعي ربما يعني يفقد الكثير من تلك القيمة الموجودة. يعني سأذكر مثلا أحد الأمثلة، كان يعني يحكي لي بعض الأصدقاء، يقول كان معهم رجل مسؤول عن مجموعة من السواح، وكان يقدم دورات في الثقة بالنفس وأيضا تحدي الخوف، فكان يتكلم بكلام جميل ويعطي أمثلة جميلة، فصادف أنه في ذلك اليوم كان لدى المجموعة بعض الألعاب، طبعا بإشراف مجموعة معينة، لكن الألعاب فيها خطورة شوية، يعني يربط مثلا بحبال، ينتقل من جسر إلى جسر آخر، فالرجل هذا بحكم أنه والله المدرب لديهم
2: القدوة،
3: فذكروا المجموعة قالوا لماذا لا تجرب أنت، يعني قدوتنا.
2: نعم.
3: فمجرد أنه يعني أحد يديه لم تمسك أحد الحبال، فبدأ يصرخ ويعني يشعر بالخوف والارتعاش، وجسمه كله ينتفض من الخوف والموقف الذي تعرض له. فبدأوا يعني يصدرون بعض التعليقات الساخرة، أن ما كنت أتحدث عنه في برنامجك التدريبي لم يطبق الآن فعلا أمامنا. فلا يقدم الإنسان على أي أمر أو تحدي إلا إذا كان يعرف أنه يستطيع أو يقدر، وليس فقط أنها عبارات تقال ويدخل ويجد عواقب وخيمة أو نتائج سلبية قد لا تحمد عقباها.
2: نعم، أحيانا تجد بعض الأشخاص يكرر دائما أنت تستطيع أنت تستطيع، يعني حتى تقدم على شيء أو تحدي مما يكون فيه خطورة على الإنسان.
3: هذا أنا أعتقد هذا إشباع فقط للفكرة، في أنت تستطيع وتقدر ولديك القدرة على ذلك، هذا إشباع للفكرة فقط، لكن نريد إشباع للعمل، إشباع للفعل. إذا لم يكن لك تجربة ومعرفة ما الذي قد يكون من مخاطر أو أدوات معينة، فلا يقدم الإنسان على مثل هذه الأمور فقط أنه يقول له أنت تستطيع وأنت تقدر.
2: نعم، إحنا بناخذ التحدي وأثار التحدي والمخاطرة المذمومة على الأسرة داخل الأسرة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل ما بدأنا به في حلقتنا من برنامج الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
0: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
0: الحياة أخلاق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أجدد الترحيب بكم وأجدد الترحيب بضيفنا في هذه الحلقة وفي البرنامج، سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
3: بارك الله فيك ونسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
2: اللهم آمين. دكتورنا، وصلنا إلى الحديث عن الآثار والمخاطر حول التحدي المذموم على الأسرة، فما هي هذه الآثار؟
3: لا شك أن الأسرة كمنظومة من الأفراد تجد أن كل منهم يراقب الآخر، وخاصة إذا كانوا خارج المكان الذي يعيشون فيه، وغالبا مثلا يكون في السفر، فتجد أن هنالك مراقبة ومتابعة لكل منهم إلى الآخر بحكم أنهم أسرة في مكان غير المكان الذي يعيشون فيه. آثار المخاطرة والتحدي المذموم إذا قام به أحد أفراد الأسرة، هذا سيسبب قلق وتوتر أثناء فترة السفر على كل أفراد الأسرة وعلى سلامتهم، وأيضا تجد أن الأسرة من هذا التحدي تجد أنها تترقب، هل قد يؤدي ذلك إلى مشكلة كبيرة، قد يؤدي إلى كذا. ومن الأمثلة في أحد الأسر ذهبت إلى رحلة سياحية، فأثناء الجولة السياحية على أحد الأنهار فهنالك رجل يستغيث، فقام الأب قال أنا الذي سأنقذ، وهو يعرف يعني في السباحة لكن لا يعرف في الإنقاذ،
2: يعني لا يستطيع أن ينقذ، ولكن
3: نعم
2: يستطيع
3: لديه خبرة
2: في السباحة،
3: نعم لكن ليس لديه خبرة في الإنقاذ، فقفز إلى النهر أراد أن ينقذ ذلك الشخص من هذا الغرق، لكنه فقد حياته وذلك الشخص فقد حياته بسبب أنه غامر وتحدى وقال أنا أستطيع إنقاذ ذلك الرجل. فهنا بقية الرحلة للأسرة مرت بلحظات عصيبة جدا، فقدوا والدهم، لا يعرفون أين يذهبون، لمن يلجؤون، لولا أن وجود بعض الرسائل الإرشادية التي حينما وصلوا بالتواصل مثلا مع السفارة وهذه الأرقام في حالة كذا وكذا، وإلا كان ربما يقعون في مشكلة كبيرة. فهذا قد يسبب للأسرة قلق وتوتر بمثل هذه المواقف، وربما يكون هنالك مواقف أخرى. أيضا من الأمور الأخرى، قد يكون هنالك ضغط نفسي على الأسرة، مثل الاكتئاب والقلق تؤدي إلى بعض المشاكل حينما يكون هنالك تحدي لأحد أفراد الأسرة في مكان أو مخاطرة معينة، قد يفقد، قد يختفي، قد مثلا يصاب بجروح معينة، قد أيضا يصاب بشيء من الخوف والهلع، وهذا يسبب ضغط نفسي للأسرة أنها أتت هنا للسياحة والسفر والترفيه، ثم انقلب الحال إلى متابعة ومستشفيات ومحاولة يعني حل هذه المشكلة النفسية. بالإضافة إلى التأثير المالي الذي قد تعرض له الأسرة، أن هنالك قد يصرف أموال لم تكن في الحسبان على بعض مثلا المستشفيات أو المراكز أو غيرها،
2: حدوث مثلا طارئ أو
3: مشكلة، مثل هذه الأمور، والسبب أنها مخاطرة لم تكن واجبة أن يقوم بها، أو لم يكن هنالك داعي لأن يقوم بها، مما أثر على ميزانية الأسرة. ربما قد يكون هذا مرصود أن يصرف في أماكن أخرى لكنه صرف في غير محله. كذلك قد يكون هنالك ما يسمى باهتزاز الثقة، أو قد يكون هنالك بعض المواقف الغير جيدة. البعض قد يغامر، خاصة من فئة الشباب، قد يغامر ويدخل مثلا في تحديات معينة مع بعض الأفراد في دولة أخرى، ويعرض نفسه إلى السخرية، وقد يعرض نفسه أيضا إلى الامتهان، فيكون بين أصحابه هذه القصة متداولة فيما بينهم، أنه تذكر يا فلان كذا وكذا، أين كذا وكذا،
2: أصبحت وصمة عار يعني.
3: فتصبح بالنسبة له كوصمة عار، لأنه قام بفعل شيء قد يكون منافي للأخلاق أو للتحدي، بحكم والله أنا أستطيع أني أفعل شيء الذي لا أستطيع أن أفعله مثلا في بلدي، وهو مخالف للقانون. فقد يكون هذا أيضا من الأشياء التي قد تؤدي به إلى عقوبة قانونية، أو حتى إلى وصمة اجتماعية بين أصدقائه أو بين الأفراد المجتمع.
2: نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كان راعي الأسرة ورب الأسرة هو الراعي للأسرة والمسؤول عن رعيته، فهو أيضا مسؤول عن التبعات التي سوف تكون عندما يذهب ويخاطر ويتحدى، وفيها من هذا التحدي المذموم، ويتحمل أيضا النتائج. طيب، تكلمنا عن أحيانا بعض تشويه صورة البلد، تشويه صورة الدين، فهل هناك في نقل هذه الثقافة التحدي المذموم والمخاطرة، يعني هل فيها نقل ثقافة غير جيدة عن السائح وعن بلده؟
3: لا شك في ذلك. الإنسان حينما يقوم بأفعال منافية للآداب أو تحدي مذموم أو مخالفة للقوانين، بحكم أن أنا أستطيع الوصول إلى هذا الأمر أو أتحدى أو نوع من الشجاعة أو إبداء القوة، هنا تشويه لصورة البلد أن هذا الفرد وهذا الشخص من البلد الفلاني قام بهذه الأفعال، دليل على أنه هنالك مخالفة للقوانين، وهو يعطي صورة غير جيدة، كما في عبارة يقول: يا غريب كن أديب. عبارة متناقلة فيما بين الناس، أي أن الإنسان الغريب عن ذلك البلد لابد أن يحترم قوانينها ويحترم عاداتها وتقاليدها، ولا يدخل في مخاطرات أو يدخل في تحديات قد تسبب له إشكالية وتنقل صورة غير جيدة عن بلده.
2: نعم، والآن مع وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة، وأصبح انتقال الخبر والصورة والمقطع أحيانا انتشار النار في الهشيم أو أكثر، يعني موقف اليوم يحدث في بلد ما في شرق الكرة الأرضية في نفس اللحظة ينتقل إلى غرب الكرة الأرضية،
3: ويقولون نعم أستاذ محمد، يقولون مثلا: هذا الشخص من البلد الفلاني.
2: نعم،
3: إذن أنتم يا أهل كذا، يا أهل هذا البلد، فهذا نموذج، هذا نموذج أمامهم يرونه بكل المخالفات، فهو ينقل صورة عن بلده. بالإضافة إلى ذلك أستاذ محمد، أن هنالك أيضا تشويه بالشكل العام أن المسؤولين عن تلك الأماكن أو عن ذلك البلد يقولون إذا تكرر الأفعال هذه المخالفة والتحديات المذمومة والمخاطرة في غير محلها من نفس الجنسية وتتكرر من عدة أفراد، هنا يبدأ المراقبة على هذه الجنسية أنها هي تثير البلبلة أو تقوم بمخاطرات أو أشياء معينة. هذا قد أيضا يوتر العلاقات فيما ما بين الدول وغيرها. بالإضافة إلى أن هنالك إضرار قد يكون بالصناعة السياحية، يؤثر أيضا بشكل أو بآخر على أن يكون كل ما يتعلق بالسياحة ويرتبط بالتحدي أو مثلا المغامرة المذمومة قد يؤثر على معدلات السياحة والسواح وأيضا حتى استقبالهم أو حتى الذهاب إلى مكان يرغب فيه الإنسان للسياحة والسفر سواء فردا أو مع أفراد أسرته.
2: نعم، ذكرنا دكتور الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما هو دور الأسرة في هذا الشأن؟
3: أولا يجب على الأسرة أن تقوم بدور فعال في توعية أفرادها أهمية الحذر المسؤولية أثناء السفر، تجيهم على احترام الثقافات الأخرى والقوانين المحلية، عدم الدخول في تحديات حتى لو كان أحد أفراد الأسرة سوف يذهب مثلا مع أصدقائه أو زملائه مثلا إلى أحد الدول، فلا يدخل في تحديات ولا يدخل في مخالفات القانون بحكم أنه والله أنا في بلد غير بلدي وأستطيع أن أفعل ما أريد. فمهم جدا للأسرة أنها تبدأ بالتوعية قبل السفر، أيضا من الأمور التي قد تسبب إشكالية لأفراد الأسرة.
2: الآن الإعلام وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، تجد كثير من المقاطع يعني فيها تحديات وفيها يعني أساليب للتحديات وأساليب وطرق، وأحيانا تحديات في الأكل، أحيانا تحديات في الحركة، أحيانا تحديات أنواع كثيرة جدا جدا من التحديات. لكن دعنا نقول رسالة العاقل من الإعلاميين والمشاهير والمؤثرين أو أيضا رسالة الإعلام بشكل عام يعني بجميع قنواته وإذاعاته ووسائله، ما هو هذا الدور في الحد من هذه السلوكيات الخاطئة، سلوكيات المخاطرة والتحدي المذموم؟
3: أنا أعتقد أن الإعلام لو يضع سؤالا واحدا يعني ما الذي سيجنيه من آثار إيجابية ذلك المتحدي بلا وعي أو ذلك المخاطر الذي يقوم بالمخاطرة دون أن يكون هنالك يعني التزام بقواعد السلامة وغيرها، ما الذي سيجني؟ سيجني أخطارا على جسده وعلى صحته وعلى مجتمعه أيضا وعلى أيضا مثلا ثقافته وأيضا حتى على الالتزام بالقوانين قد يؤثر عليه. فلا بد أن يكون للإعلام هذه التوعية في معرفة أنه ما هي الأمور التي يجب عليك القيام بها أثناء السفر، أيضا ما الذي سيؤدي لو شاركت مثلا في مسابقة أو تحدي أو صعود للجبال دون أن يكون لديك مثلا تصريح أو لديك مشرف يتابع أو لديك خبرة في هذا المجال، وأيضا التحذيرات التي تصدر مع مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الجهات المعنية مثل وزارة السياحة وغيرها أو هيئة الطيران المدني وغيرها، أن والله تحذر السائح من أن قد يؤدي التحدي المذموم والمخاطرة إلى عواقب وخيمة فاحذر منها. هذه العبارات هي أيضا تجعل الإنسان توعية على حذر دائم وتوعية دائمة.
2: طيب كلمة ختامية ورسالة منكم دكتور.
3: السفر هو تجربة نعتبره تجربة رائعة، من المهم أن نستمتع بها بكل أمان ومسؤولية، وعلى الجميع أن يتعاونوا لتوعية الشباب بأهمية الحذر مسؤولية أثناء السفر حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالرحلة دون أن يعرضون أنفسهم إلى أي مخاطر أو إلحاق ضرر سواء على أنفسهم أو على الآخرين.
2: بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خير سعادة الدكتور عبد العزيز الحسن خبير العلاقات الإنسانية.
3: بارك الله فيك ونسأل الله ينفع بهذا اللقاء.
2: الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة. لكم منا التحيات من خلف المايك محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني الجهني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الحياة أخلاق،
1: الحياة أخلاق،
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
1: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
1: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها،
1: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق
1: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني. الحياة

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

سورتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.

الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

سامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

لفرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم.
2: نشكركم أيضا وندعو للجميع بالتوفيق والهداية.
1: هذه الرسالة وردت للبرنامج من الأخ أحمد محمد الصادق من جدة العمارية، يقول: ما حكم صلاة السجود في الليل؟ نرجو الإفادة عن ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتدام بهداه. أما بعد، هذا السؤال فيه إجمال، وما حكم صلاة السجود في الليل؟
1: نعم،
2: يحتمل أن مراده بذلك يعني ما حكم الصلاة التي يكثر فيها السجود ولا تطول فيها قراءة. يحتمل أنه أراد معنى آخر لم أفهمه، فإن كان يسعى الأول فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية الإكثار من الصلوات وأنها من أسباب دخول الجنة، وأن الناس إلى زيدة إلا زاده الله رفعه الله بها درجة. وفي حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: قلت يا رسول الله، لما قال رسول سل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم.
2: قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أعني على أن أسألك بكثرة السجود، بكثرة الصلاة.
1: نعم.
2: فكثرة الصلاة يلزم منها كثرة السجود، والسجود فيه خشوع لله وتعظيم لله عز وجل، فهو من أسباب رفع الدرجات وحط الخطيئات، من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، ومن أسباب حصول الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه إذا كان موحدا مسلما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبلوا أن يستجاب لكم، يعني حي يستجاب لكم، رواه مسلم في الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فليدل على أن السجود له شأن، وأن العبد أكرم ما يكون من ربه في حال سجوده، لأن السجود حالة خضوع، حالة ذل لله وانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه الظاهرة يضعه في الأرض خاضعا لربه مطمئنا خاشعا يرجو ثوابه ويخشى عقابه، وفي هذه الحاله في غير الذل والانكسار هو اكرم ما يكون الى الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: اكرم ما يكون العبد من ربه هو ساجد فاكثر الدعاء. فدل ذلك على ان الدعاء في السجود دعاء مطلوب، وان صاحبه حري بالاجابه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان ان العبد ما سجد الا سجده إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فينبغي الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار كالضحى والظهر، وفي الليل بعد العشاءين وبعد العشاء، وفي يوم في الليل وفي آخر الليل، كل هذه أوقات عظيمة ينبغي فيها الإكثار من الصلاة، والأخذ ما في الليل فإن الليل الصلاة فيها أفضل من الصلاة في النهار وأقرب إلى الخشوع وهدوء القلب، كما يقول جل وعلا: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. الصلاة في الليل لها شأن، والإنسان فيها أقرب ما يكون إلى الخشوع والذل بين يدي الله، ولا سيما في جوف الليل وفي آخر الليل. فينبغي الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار، ويختمها في الليل بالوتر إذا صلى ما كتب الله له من الصلوات ختمها بالوتر، وأفضل من يكون 11 ركعة أو 13 ركعة كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صلى أقل من ذلك 50 أو 70 فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنوع في صلاته، ربما أترى بخمس، ربما أترى بسبع، ربما أترى بتسع، ربما أترى ب11 وهو الأغلب، ربما أترى ب13. فالأمر في هذا واسع. وإن صلى في الليل 20 ركعة أو 30 ركعة أو 40 ركعة أو 100 ركعة وهذا يوتر، كل هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى، فلم يعد حد عليه الصلاة والسلام، ما قال 10 ولا 20 بل أطلق. فالإنسان يصلي في الليل ما بدا له ولو 100 ركعة، لكن منذ مشقة على نفسه مع طريق نفسه ومع الطمأنينة وعدم العجلة، ثم يختم بالوتر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى، فيصلي ما كتب الله في الليل ولا يسهر بل ينام ويصلي، هذه السنة، حتى لا يتعب في النهار وحتى يتفرع لأعماله النهارية وعباداته النهارية، فيصلي ما كتب الله له في الليل في أول الليل أو في جوفه أو في آخره، والآخر أفضل إذا تيسر، ثم يوتر واحدة ركعة واحدة، هذا هو الأفضل.
1: سؤاله الثاني يقول ما حكم صلاة الضحى، هل هي سنة أم واجبة؟ أفيدونا جزاكم الله خير جزاء ونتمنى لكم التوفيق.
2: صلاة الضحى سنة وليست واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قال السائل هل عليه غيرها؟ قال له النبي إلا التطوع، ليس عليه الخمس يوم الليلة إلا يتطوع. صلاة الضحى والرواتب التي مع الصلوات الخمس وصلاة الليل كلها مسحب، حتى الوتر مسحب على الصحيح، حتى الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب إلا جمهور أهل العلم.
1: نعم.
2: هذه
1: الرسالة وردت من حوطة بني تميم من المقدمة ميمها. تقول المقدمة ميمها ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة، وإذا كان ذلك جائز فمن يكون له من الأقارب الأخوة أم الأب أم العم أم الأخوال، وهل يدخل في ذلك محارم الرضاعة؟ أقصد بالتقبيل بين الرجل والمرأة.
2: السلام على المحارم لا بأس به، السلام من الرجل على محارمه ومن المرأة على محارمها لا بأس، بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به. والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا ولو نزلتهن إلى بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما يختمنهن. والمأمون في اليمين لا بأس بإبداء الزينة لكن ليس من المحارم من كل وجه، لكنه في حكم المحارم من هذه الجهة. وكذلك الأخوال والأعمام هم أيضا من المحارم، فهؤلاء هم المحارم، أبوها وأجدادها وأبو أمها وأجدادها من جهة الأم، وأبناؤها وأبناء بناتها وأبناء بنيها وإخوة المرأة وأبناء إخوتها هم محارمها أيضا، وأبناء أخواتها من محارمها، هكذا أخوالها وأعمامها كلهم محارمها، وهكذا أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنته وابن بنت الزوج وابن ابنه كلهم محارم، كلهم محارم لها. ولا بأس أن يقبل الرجل محرمه عمته خالته أمه جدته أخته، لا بأس يقبلها، لكن الأفضل يكون مع الرأس ولا سيما كبيرة أو مع على الأنف أو على الخد، هذا هو الأفضل. وكره جمع من أهل العلم تقبل الفم إلا للزوج، يقبلها مع فمها هذا يكون للزوج لا للمحارم، هذا هو الأولى، الأولى يكون للزوج لا للمحارم، المحارم على الرأس على الأنف على الخد، هذا هو الأولى والذي ينبغي. وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع، حتى الرضاع أبوها من الرضاع، أمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن زوجها من الرضاع، أبو زوجها من الرضاع، كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالنسب مثل فالرضاع مثل النسب، وهكذا المصاهرة كما تقدم، أبو الزوج محرم من جهة المصاهرة، أبو الزوج جد الزوج ابن الزوج هذا محرم من جهة المصاهرة، سواء من النسب أو من الرضاع، والمصاهرة من باب أولى.
1: سؤالها الثاني تقول ما حد عورة المرأة عند محارمها، هل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة، وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم، وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو إفادتي بذلك.
2: هذا فيه تفصيل لأهل العلم، اختلاف بين اهل العلم، منهم من قال انها ان المحرم منها ما بين ما فوق العو ما فوق السره وتحت الركبه الحارم، ولكن هذا فيه نظر. والاقرب والله اعلم مجرى العاده، مجرى العاده بكشفه مثل الراس مثل الرقبه مثل القرب في الاذن مثل الذراعين واليد والكفين القدمين طرف الساق، شيء جرى العاده بخلاف بين المحارم والوجود، هذا هو الاقرب والافضل ستر ما سوى ذلك. الا عند الحاجه مثل حاجه الرضاعه، خرجت بها عند الرضاعه لا لا لا في باسا من ارضاء طفلها عند محرمها كاخيها وعمها ونحو ذلك. فالحاصل ان كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس وكثر الفسق والتساهل من كثير من الرجال، فكونها تحتاط عند اوليائها ولا سيما الجاهل والفاسق ينبغي لها ان تحتاط دائما، فلا يظهر منها الا ما جرت العاده في ظهوره من الوجه الكف القدم او بعض الشعور عند الحاجه لا باس بهذا. ومهما امكن يعني التحفظ فهو اولى ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم، لان بعض الفساق قد زين له الشيطان ما لا تحمل عقبه وان كان محرما، فينبغي التحفظ مهما امكن الا مجرات العاده الغالبه بكشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. نعم.
1: طيب وبالنسبه للملابس الشفافه؟
2: لا ما في شفافه خطيره قد تبدي العوره، لكن اذا كان يعني شفافه في الذراع لا باس سهل، لان يعني البدن مستور فينبغي ان تكون الملابس ساتره صفيقه. لا تبين ما وراءها من حسن اللحم ونور اللحم من حمره وبياض ونحو ذلك، ما تكون ساتره لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل البنيله التي تعين على ذلك واشبه ذلك. المقصود ان الشفافه كالعاريه، الشفافه من جنس العاريه، فينبغي التحرص من هذا الشيء وعدم التساهل في هذا الشيء.
1: هذه الرسالة وردت من المرسلة من الطائف الحوية، تقول أنا المرسلة نون سين أنطيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني امرأة ربت بيت وقد رزقت مولود بقي على قيد الحياة قرابة 40 يوما، وفي ذات يوم نمت قبيل العصر والمولود بخير، واستيقظت من المنام صلاة العصر وإذا بالمولود ميت على الفراش، لذا خشيت أنني انقلبت عليه أثناء النوم، فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما أنني لا أعلم له سبب إلا إذا كان لحقه مني شيء وأنا نائمة.
2: إذا كنت أيها السائل لا تعلمين أنه جرى منك شيء فليس عليك شيء، والموت قد يأتي بغتة لأسباب يجهلها الإنسان، فإذا كنت لا تعلمين أنك انقلبت عليه وفعلت شيئا يكون سببا لموته فليس عليك دية ولا كفارة، والأصل براءة الذمة من الديات والكفارات إلا بأمر واضح يوجب ذلك، والأجال بيد الله ولها أسباب قد تخفى على الناس، فلا يلزمك دية ولا كفارة إلا بعد العلم بأن موتك بأسبابه، والله سبحانه وتعالى أعلم، نسأل الله يجعله شافعا مشفعا
1: إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من المستمع من حوطة بني تميم من زيد عبد العزيز القرش، يقول أرجو الإجابة على سؤالي هذا، وهو إذا تأخر الواحد عن صلاة الفجر مع الجماعة بسبب نوم أو غيره، فمتى تكون ركعتي السنة، قبل أو بعد صلاة الفجر؟ ولكم شكري وخالص تحياتي.
2: إذا تأخر الإنسان عن الجماعة صلاة الفجر ولم يدرك الجماعة فإنه يبدأ بالسنة الراتبة يصليها ثم يصلي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ذات ليلة عن صلاة الفجر في السفر ولم ينقذه إلا حر الشمس صلى النبي الراتبة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، وأمر بالأذان والإقامة كالعادة. فالإنسان إذا فاتت صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد ما صلى الناس أو جاء المسجد وصلى الناس فإنه يصلي الراتبة اثنتين ركعتين ثم يصلي الفريضة، هذا هو السنة. ولو أخرها وصلىها بعد الصلاة أو بعد طول الشمس فلا بأس، ولكن الأولى والأفضل يبدأ بها كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة في بعض أسفاره. وإذا صلى مع الجماعة اليوم يصلون صلى معهم ومعه وصل الراتبة فإنه يصليها بعد الصلاة إن شاء أو يصليها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل، جاء بهذا الحديث وبهذا الحديث وهو مخير. إن شاء صلىها بعد صلاة الفجر في المسجد أو في بيته، وإن شاء صلىها بعد ارتفاع الشمس، كل ذلك بحمد الله موسع، وكله جاء في حديث جيد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: هذه رسالة وردت من البحرين، يقول مرسلها أنا حامد محمد عبد الحميد من جمهورية مصر العربية ومقيم في دولة البحرين الشقيق ومتابع لبرنامجكم نور على الدرب، وأنا مسرور منه جدا جدا لإجابته على أسئلة المستمعين. يقول سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه، وأنا توفى مني 4 أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يصلى عليهم لأنني مفوض الأمر لوالدي، أفيدوني أفادكم الله.
2: لا شك أن الطفل الصغير يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء لا يصلى عليه، ولكن الصواب أنه يصلى عليه. فإذا جهل الإنسان ودفنه ولم يصلى عليه جهلا منه فنرجو أن يعفو الله عنه وليس عليه شيء، لكن ينبغي له التنبه للمستقبل وأن لا يدفن حتى يصلى عليه، يكفن يغسل ويكفن، ويصلى عليه ككبير، يصلى يغسل يكفن يطيب ويصلى عليه ثم يدفن كالكبار. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، وهذا هو الأرجح من قول العلماء في الطفل الصغير. نعم.
1: سؤال حامد محمد من البحرين يقول سمعت أيضا في برنامجكم أن المعاملة مع البنوك محرمة والشيكات كذلك، وأنا لابد من إرسال نقودي عن طريق البنك لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى مصر بالنقود التي معي ما زاد عن 50 جنيه، فما الحل في ذلك؟ هل نرسل بواسطة البنوك أم لا؟
2: أما المعاملة مع البنوك الربوية الفوائد هذا لا يجوز، كون يعطي مالا ويأخذ عليه فوائد ويستقرض من البنك بفائدة هذا لا يجوز، هذا ربا بلا شك ومحرم. أما كون يحول ماله من بنك إلى بنك لأجل المشقة في نقله أو الخوف في نقله فنرجو أن لا حرج في هذا، وهذا من جنس الشيء الذي يضطر إليه الإنسان، هذه أمور اليوم ضرورية ودواء ضرورية، وهو لا يقصد الربا وإنما حول ماله من جهة إلى جهة فلا يضره ذلك.
1: نعم.
2: ولا حرج في هذا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة أحمد محمد الصادق من جدة من العمارية، والمرسلة ميم ها من حرط بني تميم، والمرسلة نون سين المطيري من الطائف من الحوية، وزيد بن عبد العزيز القرش من حرط بني تميم، وحامد محمد عبد الحميد من البحرين. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: إنما إلهكم الله الذي

0: بسم الله.
1: العمل خير من السؤال. عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم هو عن الرجاء، والرجاء عبادة قلبية جليلة تبعث على العمل والجد والبذل مع حسن الظن بالرب تبارك وتعالى، إلا أنها لا تتم إلا مع ما يقابلها من الخوف والخشية من الله عز وجل، ليكون العبد على حال من القصد والاعتدال في سيره إلى ربه ومولاه، دون أن يغلب عليه الرجاء فيطول أمله ويسوء عمله، أو أن يطغى عليه الخوف فيقنط وييأس من روح الله. وقد جاء الرجاء بمعنى الطمع في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله، أي يطمعون فيها. وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم حيث قوى عزائمهم فقال: وترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة. وقال عن خاصة أوليائه الذي يدعوهم هؤلاء الكفار ويعبدونهم من دون الله كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أي أنهم يطمعون برحمة الله عز وجل. ويأتي الرجاء بمعنى الخوف أحيانا، كما فسر به قوله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون الله، وهذا بمعنى توقع العذاب. قال القرطبي: أي لا تخافون عظمة الله. والرجاء في معناه الشرعي تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، وهو النظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الرجاء الصحيح الذي يطلب من العبد تحصيله، فقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا هو الغرور. وبهذا نعلم أن كل راج خائف، ومن سار على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبهذا أقبلت القلوب على الله بألوان العبوديات رجاء أن تحصل دار كرامته. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، كما قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يرضى ربنا عز وجل عن أعمالهم ويتقبل منهم ويرفعهم في أعلى منازل في دار كرامته. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فالله عز وجل وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إن المؤمن جمع إحسان وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. وقد ذكر الله جل وعلا الرجاء في مواطن عديدة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أن أرجى آية في القرآن هي ما رجى الله عز وجل به الفاسقين العاصين الظالمين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث آخر: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة.

0: بولدها. أما الطريق إلى تحقيق الرجاء ففي عدة أمور، أولها ملاحظة أفضال الله على عبده، وأن الله جل وعلا سوابق فضله على عبده كثيرة، وأن الله قد تكرم وتفضل عليه بأمور كثيرة، منها العافية والهداية وصلاح الحال والرزق والمال. ثم تذكر سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الرؤوف الكريم بعباده، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وثالثها أن ننمي محبة الله في القلوب، ورابعها تدبر آيات القرآن، وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القرآن، فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وخامسها استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة. سادسها تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو السبب الذي من أجله ينزل الفرج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له، وإني لأدعو الله أطلب عفوه، وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو رحمته ويخاف عذابه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن أعلام الفقهاء من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين ومن تابعيهم على مر التاريخ الإسلامي، في كل حلقة نسلط الضوء على علم فقيه نأخذ سيرته ونتاجه الفقهي، بعض آرائه، وأيضا نتدارس كتبه وأقواله إن شاء الله. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون معنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نريد أن نأخذ سيرة هذا العلم الفقيه ونأخذ شيئا من فقهه بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. في مطلع هذا اللقاء أرحب بإخواني المستمعين والمستمعات، وأذكر إخوتي أستاذ وائل أننا تحدثنا في مضى من الحلقات عن أربعة من أعلام الفقهاء، وهم الخلفاء الراشدون، هم سادات العلماء وسادات الفقهاء. فإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سادات الناس في الدين، فهم ساداتهم كذلك في العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله. والصحابة رضي الله عنهم المفتون منهم، عد العلماء منهم أكثر من 130، فلكن الذين أكثر من الفتية هم كالسبعة. فالعلماء يقسمون الصحابة من حيث الفتوى وتعاطي الفتية والفقه إلى طبقات: طبقة المكثرين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المقلين الذي لا يكاد يعرف لأحدهم إلا فتوى، أو توجد له فتوى نادرة، أو أفتى في مسألتين. المتوسطون لهم قدر يسير، يعني نزر يسير من الفتاوى. المكثرون كما قال ابن حزم رحمه الله يخرج لكل منهم فتاوى في مجلد ضخم، يعني ممكن أن تجمع فتاوى كل إمام من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في كتاب عظيم من الإفتاء. نحن سنقتصر في برنامجنا إن شاء الله على أعلام الفقهاء الذين عرفوا بالأكثار من الفتية. الذين عرفوا بالأكثار من الفتية هم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب، تقدم الحديث عنهم، وكذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، سبعة هم اشتهروا بالفتية والأكثار من الفتية. تقدم الذكر الخلفاء الراشدين، فهم أئمة الفتية وأئمة العلم، أئمة الإسلام. لا ينبغي المتحدث عن الفقه أن يغفل هؤلاء الأئمة. واليوم نتحدث عن الصحابي الجليل، عن أبي عبد الرحمن، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الرحمن، والمناسبة خاله عثمان بن مضعون، فأمه هي زينب بنت مضعون، وتزوج عبد الله بن عمر بزوجتين وله من ملك اليمين أربع، ولذلك كان له ولد كثر، له 16 من الأولاد، 12 ذكور وأربع من البنات. أسلم وهو صغير السن، إذ أسلم إسلامه تبع لإسلام أبيه عمر الخطاب رضي الله عنه. فأسلم عمر كما تقدم معنا في السنة العام السادس من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك الحين لعبد الله بن عمر 4 سنوات. وهاجر عبد الله بن عمر المدينة، وكانت هجرته سابقة لهجرة أبيه عمر رضي الله عن الجميع. كان عبد الله بن عمر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر 21 سنة، فهذا يدل على أنه أدرك قدرا وهو واع، بخلاف ابن عباس كما سيأتينا إن شاء الله كان جل تحصيله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر كان علما من أعلام المسلمين، مكثرا من رواية الحديث، وكان كما قال إمام مالك رحمه الله قال: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر. مكث 60 سنة يفتي الناس، 60 سنة وعبد الله بن عمر يفتي الناس. وقال بعض التابعين أن ابن عباس وابن عمر كان يصمدان للإفتاء في الحج، إذا جاء الموسم يصمدان للإفتاء، إلا أن ابن عباس كان يجيب كثيرا. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي ذكره يجتهد، وابن عمر كان يقف على الآثار، فكان كثيرا ما يرد الناس. ونستطيع أن نقول ما اشتهر عند العلماء من مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، أن ابن عمر يمثل هو الامتداد، أو المدرسة الحديث هي تمثل مدرسة ابن عمر، مدرسة تقف على الأثر، لا تحب أن تتجاوز كثيرا في النظر، وإن كان لها نظر لا يعني التمسك بالأثر هو إغفال النظر، لكنها تتمسك كثيرا بالآثار. وهذه من أئمة وأعلامها، وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. المدرسة الأخرى مدرسة توسع بالرأي والاجتهاد، من أعلامها عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عمر الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء لهم نظر ثاقب يتوسعون في النظر. عبد الله بن عمر كان يكثر من تتبع الآثار، بل عرف أنه من المكثرين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عند شجرة عبد الله بن عمر يحرص أن ينزل تحتها، وإذا توضأ في لما دفع صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة نزل في الطريق فبال بولا خفيفا، فبال بولا فبال رضي الله عليه الصلاة والسلام ثم توضأ وضوعا خفيفا. كان ابن عمر يصنع ذلك، ينزل في الطريق ويقضي حاجته ثم يتوضأ وضوعا خفيفا، فكان شديد الاتباع. مرة جاءه رجل من أهل اليمن فقاله عن تقبيل الحجر الأسود يسأله، فقال: أرأيت إن زحمت؟
2: أي
3: يعني في زحام. فالفتوى التي يعلمها طلاب العلم أن الزحام عذر للإنسان في ترك ذلك، لكن ابن عمر يعلم أن التقبيل ليس واجبا، وأن الزحام على الحجر إذا كان فيه ذاء ليس منبغيا، لكنه أراد أن يعلمه الحرص على السنة، ومبدأه هو الاتباع الأثر والحرص على السنة. العلماء لما يقولون الزحام المرء لا يؤذي الناس، المقصود أنه لا يزاحم بالإذاء، لكن كل المرء مثلا يقف في انتظار مجيء دوره لتقبيل الحجر،
2: هذا لا يعتبر زحام،
3: هذا يعتبر من السنة، وهذا يعتبر من الحرص عليها. يعني المرء الذي يمنع هو الذي يعني ينبغي أن يتركه المرء، هو أن يؤذي الناس فيقوم بمدافعتهم وإذائهم، لكن اصطف الناس وكانوا صفا وحتى يأتيك الدور لتقبيل الحجر تحتاج إلى وقت، أن تصبر هذا الوقت وأن تبقى، لا شك أن هذا من حرصك على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا من ترك الازدحام. ابن عمر لما قال له رجل من اليمن قال: رأيت أن زحمت؟ قاله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا أقبله. قال: رأيت أن زحمت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا أقبله. ثم هو داخل المسجد قاله: أرأيت؟ أعاد له السؤال: إن زحمت؟ قال: دع عنك، رأيت في اليمن. يعني شدة اتباعه رضي الله عنه وارضاه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ورعا، عرف بالزهد والورع، تأتيه 100,000 عطاء لا تبقى عنده حولا يقوم بإنفاقها، بل له جارية كان يحبها حبا شديدا فناداها ثم قال: يا فلانة إني أحبك، معجب بها، وإن الله تعالى قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أنت حرة لوجه الله تعالى واعتقها. وإن جاء له مرة بطعام فقل له هذا السائل وهو كان مريضا اشتهى عنبا فجاء مولاه بالعنب والرجل يقول وراءه السائل السائل فقال أعطيه السائل ثم جاء بعنب آخر فجاء سائل فقال أعطيه السائل فلم يأكل إلا بعد أن أعطى السائل مرارا رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا استعجب شيئا من ماله أنفقه في سبيل الله يستحضر قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ركب مرة على بعير فأعجبه فلما أعجبه نادى مولاه وقال اجعله في إبل الصدقة. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الذين عرفوا بالزهد والورع وعد المنافسة على الدنيا، بل كان يبكي عند البيت ويقول اللهم أنك تعلم أني لو أردت أمر الخلافة أو الملك بعد الخلفاء الراشدين لما تناطحت في عنزان ولا اختلف فيها اثنان ولكن يمنعني مخافتك. فكان ابن عمر شديد الخوف من الله عز وجل ورعا زاهدا في الدنيا يلبس من الثياب الخشن حتى إن رجلا أعطاه ثوبا قال خذ فالبسه هذا بدأ ثيابك الخشنة، فقال ما هذا حرير ينكره لا يريده، قال هذا قطن فتنعمه ثم قال أخشى أن يورثني الكبر. فكان ابن عمر رضي الله عنه متقشفا، جاءه رجل قال له يا أبا عبد الرحمن أعطي العلم كله، قال إن العلم كثير، إذا أردت العلم كله فالعلم كثير لا يمكن أن تحيط به، ولكن قاله بوصية من الوصايا قاله ولكن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن عن أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل. هذا هو العلم، أن تكون على هذا المنوال وعلى هذه الحال. وقد رأه رؤيا مشهورة، أنه رأى رؤيا طويلة فقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل من بعده، بل له مهراس فيه ماء غزير يعني حجارة فيها ماء كان يجعلها في بيته في الليل فيتوضأ ويصلي ثم يعود ويتوضأ ويصلي. ولما سئلت جارية له ما عمل ابن عمر في البيت قال لا تطيقونه، إنما هو الوضوء والصلاة والقرآن. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من الذكر والصلاة والعبادة، وكان معروفا بالوضوء لكل صلاة رضي الله عنه وأرضاه.
2: جميل. تسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور؟
3: لا بأس تفضل. لا بأس.
2: مستمعينا الكرام سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام فاصل قصير نكمل الحديث بعده، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم مجددا الشيخ الدكتور خالد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: حياكم الله سعد وعلي، يا مرحبا.
2: دكتور نختم سريعا الحديث عن سيرته رضي الله عنه ومن ثم ننتقل للحديث عن فقهه.
3: عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، لو أردنا أن نتكلم عن سيرته وعن سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفت يعني وسعت ذلك حلقات من هذا البرنامج، ولكن نحن حسب من القلادة ما حاط بالعنق، والمرء إنما يأخذ شيئا مختصرا معتصرا يشير فيه إلى إلى ما أبرز صفات هؤلاء الأئمة، لأن طلاب العلم والمسلمين يأخذون العلم ويتأسون بالعلماء بسمتهم وهديهم وعبادتهم، وليس الأمر مجرد أقوال تنقل، فإنه كما قيل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك العلم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الإسلامي علم له سلسلة أسناد، فالقراء مثلا يتوارثون بالأسانيد والفقهاء كذلك والمحدثون كذلك، فعلمنا وديننا قائم على الرواية. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان من العباد الزهاد وله عبارات لطيفة، كان يقول البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. فكان ابن عمر رضي الله عنه من ألطف الناس ببعده عن الدنيا وعدم مزاحمته عليها، مات رضي الله عنه وارضاه عام 46 سنة 74 سنة 74 من الهجرة، وكان عمره 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه، فعمر طويلا وجزاه الله خيرا عن الإسلام وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. دكتور، ننتقل بالحديث عن آرائه وأقواله الفقهية. يعني احنا شرنا في بداية كلامنا إلى جزء من هذا، لكن نريد أن نسهب قليلا في هذا الموضوع.
3: عبد الله بن عمر من المكثرين رضي الله عنه وأرضاه، وأنا انتخبت جملة من الأقوال التي له مسائل، منها الصلاة على الجنازة في المقبرة. هذا مسألة اليوم تنتشر كثيرة، الناس يصلون على الجنائز في المقبرة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالأصل أن المقبرة ليست موضعا للصلاة. من هنا كره جماعة من العلماء أن يصلى على في المقبرة حتى الجنائز. والحنابلة رحمهم الله وجماعة من العلماء يرخصون في صلاة الصلاة في المقبرة على الجنازة، وإنما النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة النافلة والفرائض المعلومة. أما صلاة الجنازة فإنها مستثنى لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، والصلاة على القبر في المقبرة، فهذا استدل به. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نقل عنه الصلاة على الجنازة في المقبرة.
2: النبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة،
3: المرأة بعد دفنها.
2: أي بعد دفنها.
3: لكن ابن عمر نقل عنه الصلاة على الميت قبل دفنه، وهذا موضع الشاهد، لأن بعض العلماء ينازع ويقول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد الدفن لا يمكن أن يخرج، لكن الجنازة اليوم مثلا توضع هنا مثلا في مكة يؤتى بالجنازة وتوضع في المقبرة
2: في المعلم،
3: وكثير نعم من المقابر كذلك في جميع البلدان بعد أن يصلى عليها نظرا للزحام، يرغب الناس في الصلاة مجددا ممن لم يصلي في المسجد، فيصلون على الجنازة. ولا بأس إذا صلى المرأة على الجنازة في المسجد ثم صلي عليها مرة أخرى أن يصلي معهم، لكن لا يتقصد الصلاة هو أصلا إعادتها، لكن يصليها تبعا فلا بأس بذلك. مثل ما صلي على حمزة أكثر من مرة، جاء في بعض الحديث أنه مع كل جنازة صلي على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فابن عمر كان يصلي على جنازة في المقبرة، فهذا دليل لفعل الناس اليوم أنه لا بأس أن يصلوا على جنازة في المقبرة. أيضا من مسائل الخلافية الفقهية رفع اليدين في التكبيرات في العيدين في الجنائز، وكذلك في المواضع المعروفة في الصلاة، السنة المشهورة والتي قال بها الحنابلة والشافعية وجماعة من العلماء أن مواضع التكبيرات في تكبيرة الحرام ترفع الأيدي، وهذا عند جماهير أهل العلم، وكذلك عند الركوع وعند القيام من الركوع عند الجمهور، وأيضا عند الرفع من التشهد الأول. عبد الله بن عمر نقل عن رفع الأيدي كذلك في صلاة العيد في الجنائز، وهذا من السنن، وكان له عبارة لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند التكبير، فهذا أيضا من السنن والتي ابن عمر له رأي فيها. ابن عمر أيضا اجتهاده الفقهي له فتوى بالمنع من سجود التلاوة بعد صلاة العصر.
2: لماذا؟
3: لأنه وقت نهي. وصلاة الجنازة صلاة سجود التلاوة يلحقه العلماء، جمهور الفقهاء يلحقونه بالصلاة.
2: جميل.
3: ولذلك يشترط له شروط الصلاة جمهور الفقهاء،
2: سجود التلاوة
3: فلا بد من استقبال القبلة، لا بد من ستر العورة، لا بد من الطهارة والوضوء، ولا يؤدى في وقت النهي، خصوصا وقت النهي. نقل عن ابن عمر عن جماعة من الصحابة، نقل عن بعض السلف التخفيف في استقبال القبلة في الشروط الأخرى، لكن السجود المنع أصلا عن السجود في وقت النهي هو عدم مشابهة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها والشياطين، فالسجود هو المقصود الأعظم من الصلاة. والحقيقة هذه مسألة خلافية، يعني الجمهور يمنعون من الصلاة بعد العصر ومن سجود التلاوة كذلك الحاقا بها. مثل الشافعي رحمه الله والرواية عند الحنابلة لا بأس أن تصلى ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ونحو ذلك، وألحقوا بها بعض الفقهاء سجود التلاوة لأنه سبب مشروع فيصلى بعد العصر. وإن أردت التحقيق والله أعلم أن صلاة العصر وصلاة الفجر نهي عن الصلاة بعدها سدا لذريعة السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإذا كان كذلك فالمنهي عنه سدا للذريعة تبيح الأسباب، فلا بأس أن يسجد للتلاوة بعد العصر وبعد الفجر إلا عند الطلوع وعند الغروب، فهذا ذلك الوقتان هما المقصودان في النهي، فلا تسجد عند الطلوع وعند الغروب، يعني تقرأ القرآن بعد الفجر وعند الطلوع تسجد، لهذا الوقت هو سجود المشركين للشمس وشيطان يضع قرني عند طلوعها وعند غروبها فيسجد عبادها لها عند غروب. أما بعد العصر مباشرة وبعد الفجر مباشرة فالذي ذهب إليه الشافعي واختار جماعة المحققين لا بأس من الصلاة والسجود.
2: إن الوقت الذي يكون فيه النهي آكد عند غروبها وعند شروقها.
3: نعم، لأن هي ثلاث الأوقات الضيقة، عند الطلوع وعند الغروب وعندما يقوم قائم الظهيرة، هذه الثلاث الأوقات. أما بعد العصر وبعد الفجر إلى قريب الطلوع وقريب الغروب هذه سد للذريعة، بدليل أنه أنت تصلي العصر الساعة 4 تمنع من صلاة النفل، وأنا أصلي الساعة 3:30 في نفس المدينة
2: وأمنع
3: قبلك، وآخر أصلي الساعة 5 يمنع بعدنا، فذلك لأن هو سد للذريعة عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب فقط. هذا هو المقصود. من المسائل أيضا في المعاملات لعل تكون مسألة دقيقة، أو يعني استثناء الحمل، هل يجوز للمرأة أن يبيع الشاة ويستثني حملها؟ هل يجوز أن يبيع الأم ويستثني ما في بطنها؟ الآن لا يجوز بيع الحمل لأنه مجهول، الحمل مفردة لا يجوز بيعه. أن إنسان يقول أشتري منك ما في بطن هذه الشاة، مثلا الإبل اليوم النوق يقول أشتري ما في بطن هذه الناقة، لا يجوز، هذا جهالة، ربما يخرج ميتا حيا واحدا اثنان ما يعرف. لكن شراء الناقة وما في بطنها ويغلى ثمنها لا بأس، لأن الحمل تبع، وشراء الشاة وما في بطنها لا بأس لأنه تبع. طيب أبيعك الناقة وأستثني ما في بطنها، أقول لبطنها مودخ في البيع. الفقهاء اختلفوا هنا، المذهب يمنع عند الحنابلة، لكن الصواب الجواز هو فتوى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهي رواية ثانية في المذهب، لأن الاستثناء هنا ليس فيه جهالة، المبيع معلوم، المبيع ليست هي الشاة معلومة، المبيع هي الناقة معلومة،
2: لكن المستثنى هو المجهول.
3: أي المستثنى ما يضر، لم يدخل في عقد البيع، لا لم يكن مبيعا حتى أقول هذا بيع، هذا بيع غرر. في مسألة أنا إن كان الوقت يسمح أريد أن إن كان الوقت يسمح، إن كان في مجال في مسائل كثيرة، لكن مسألة هذه تفيد في المسائل المعاصرة، وهي مسألة تمليك العبد. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أجاز أن يتسارع العبد، العبد الآن مال، هل للعبد أن يكون له أمة يتسرى بها؟ الفقهاء اختلفوا. مثلا لا أريد لأجل العبيد والإماء، ربما اليوم غير واقعة، لكن أريد لمغزى آخر. الفقهاء اختلفوا، كثير من الفقهاء قال لا يتسرى العبد لأنه لا يملك، هو مال مملوك، فما يصير عنده ملك يمين، إما يتزوج وإما لا يحل له البضع. ابن عمر نقل عنه أنه ملك عبدا له جارية وصار هو يتملك. تمليك العبد هذا اليوم شيخ
2: من تطبيقاته،
3: تطبيقات المعاصرة اليوم الذمة هذه الاعتبارية. اليوم مثلا عندنا ذمة اعتبارية ما لها ملك حقيقي، يعني الشركات مثلا اليوم نظام الشركات أن الشركة ذمة مستقلة، أنت اليوم مثلا مساهم وتملك 100 سهم في شركة سين، طيب شركة سين بعد سنة أفلست وأصبح عليها ديون مليار، هل يحق للشخص الذي له دين على شركة سين أن يطالبك أيها المساهم أنت؟
2: لا.
3: طيب ما تقول أنت مساهم في الشركة، تقول أنا مساهم في جزء من هذه الشركة، لكن الشركة هي الذمة الشخصية الاعتبارية وهي الذمة المستقلة، كالعبد هذا أنا ملكته، لكن هو وذاك اليوم من أدلة وجود ذمة مستقلة وشركات لها ذمة مستقلة منعزلة تماما عن
2: الأشخاص،
3: عن
2: بعينهم،
3: الأشخاص المستثمرين والمساهمين، نعم، تمليك العبد ودلته ابن عمر.
2: فالمال يملك،
3: يعني العبد هو في الحقيقة لا يملك، المالك الحقيقي للمال هو السيد، فكونه يعني ملكه وجعله له شيء
2: تنتقل الذمة إليه،
3: نعم، فيكون خلاص ذمة اعتبارية، يعني شخصية، يعني خاص هو له يطا ويفعل، مع أنه في الحقيقة ليس ذمة مؤاخة، لكن بتمليكه له أصبح كذلك. هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء. أيضا نقل عن ابن عمر من فتوى جواز الوضوء في المسجد بشرط عدم تلويثه. اليوم بعض البلدان الإسلامية الوضوء عندهم داخل المسجد، مساجد في مصر مثلا رأيت كثير مساجد داخل الوضوء يكون في الداخل،
2: نعم،
3: فلا بأس بشرط ألا يلوث المسجد. أيضا من المسائل في الحج قطع التلبية، الحاج الآفاقي والمعتمر يلبي أن هذه سنة، وخير الحج العج والثج ورفع الصوت بالتلبية ورقة الدماء. طيب متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية؟ خلاف بين الفقهاء.
2: اي بن برمي ال
3: هذا في الحاج برمي جمرة العقبة. لكن إذا أتى المعتمر مثلا ومعتمر متى يقطع التلبية؟ هل إذا بدأ في الطواف؟ هذا قول. هل إذا دخل الحرم؟ قول. المسجد. هل إذا دخل مكة؟ هذا قول. هذا رأي ابن عمر، كان يرى العروش عرش مكة وقف عن التلبية، يعني يلبي من الميقات
2: إلى أن يدخل الحدود،
3: يدخل مكة، رأى بيوت مكة خلاص يقف عن التلبية رضي الله عنه وأرضاه.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. تحدثنا في هذه الحلقة حول أعلام الفقهاء، وتحدثنا عن علم فقيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
3: وفيك بارك، حياك الله أستاذ وائل، شكرا لك والمستمعين والمستمعات.
2: العفو. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظر. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله.
1: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهل لا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟ آية وعظة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. موت

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

لنأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا

ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله

ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سيكون لدينا وقفة مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تتحدث عن مخلوق من مخلوقات الحق سبحانه وتعالى. هذه الآية: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. سنتحدث عن هذه الآية وبعض اللطائف والفوائد الموجودة فيها، ثم سنعرج على الحديث حول موضوع العسل والتداوي به، ثم سيكون لدينا في الجزء الثالث من هذه الحلقة أيضا حديث عن بعض الكتب التي ألفت في الطب النبوي، مجموعة من الكتب. طبعا كل هذه المحاور نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث والقانوني. الشيخ محمد، حياك الله ومرحبا وسهلا.
3: حياك الله وبياك.
2: الله يحييك. كما أشرت الشيخ محمد في هذه الآية التي سنتحدث عنها، وأوحى ربك إلى النحل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية آية من سورة النحل، وسور القرآن تسمى بأدنى ملابسة كما يقول العلماء، فربما يؤخذ اسم هذه السورة من آية أو من قصة أو من لفظة. فهنا سمى الله عز وجل هذه السورة باسم النحل، مع أن السورة مشتملة على أشياء كثيرة، هي تعتبر أو تعد من السور الطوال أو الأقل من الطوال، لكنها على مستوى القرآن سورة طويلة جدا. سماها العلماء بسورة النحل، وهل هي تسمية القرآن، هل هي توقيفية أو ليست توقيفية، هذه مسألة أخرى. وأيضا سميت بسورة النعم، لأن الله عز وجل امتن على خلقه في هذه السورة بنعم كثيرة.
2: يعني هذا يقودنا الحديث أنه زي كذا في سور في القرآن، البقرة، العمران، هل لأنه ذكر فيها بقرة ولأنه ذكر فيها العمران وهنا النحل؟
3: نعم، هذه سبب التسمية، أنها ذكرت فيها. وفي هذه السورة الله عز وجل امتن أو ذكر فيها كثيرا من النعم، مثلا والله أخرجكم من بطونكم لا تعلمون شيئا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله خلق لكم. فسميت سورة النعم، والاسم المعروف المتداول سورة النحل. هنا في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية هذه أستطيع أن أقول إن العلماء تكلموا فيها ببسط كثير،
2: جميل،
3: وجعلوها مدارا لمباحث كثيرة، مع أنها آية ليست من الآيات الطوال، يعني هي هما آيتان متوسطتان، لكن من تدبرهما رأى فيهما العجب. فأول ما يتحدث العلماء إذا تحدثوا في تفسير هذه الآية عن قول الله عز وجل: وأوحى ربك، الذي يعرفه الناس أن الوحي
2: الأنبياء
3: يقول الأنبياء للمرسلين، كقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والآيات كثيرة جدا التي فيها هذا المعنى، وهي الوحي الذي ينزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله.
2: كأن الوحي مخصوص في فقط في الأنبياء،
3: هذا هو المتداول المتبادر، وأيضا هذا هو المعنى الأشهر والأعم والأكثر الذي هو الوحي الشرعي. عندنا وحي آخر وهو الوحي الكوني، والوحي الكوني هو وحي الله عز وجل للكائنات كوحيه إلى الأرض في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تحدث أخبارها بأن ربك
2: أوحى لها.
3: هل نزل عليها وحي أمر؟ لا، لم ينزل إليها، وإنما سخرها الله عز وجل وأمرها أمرا كونيا ففعلت. وكذلك هنا في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهم ربك النحل. النحل مسخر، خلق من خلق الله، ألهمه الله تبارك وتعالى بأن يفعل كذا وكذا، وغير ذلك كثير. الآيات في هذا المعنى كثيرة، والمعنى كما ذكرت لك قبل قليل أن الله عز وجل أوحى إلى النحل، يعني ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا. هذا النحل سيكون منه فائدة ومصلحة كبيرة جدا للناس.
2: هل هذا الوحي نقدر يعني قريب من معناه الذي خلق فسوى وقدر فهدى؟
3: الذي قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه لا شك أنه نوع أعم من هذا، وهو قريب منه. لكن هنا أوحى الله عز وجل وحيا إلهاميا خاصا ببعض الأشياء.
2: جميل.
3: فمنها هذا
2: لطريقة معاشه، وين تسكن.
3: نعم. الآن مع تسلسل الآية ومعرفة بعض أسرارها سيأتي شيء يجعل الإنسان إذا قرأ آخرها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قال فعلا سبحان الله، هذا ينبغي أن يتفكر فيه. فأول شيء أن الله عز وجل قال: أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني المساكن التي تتخذينها اتخذيها من ثلاثة أشياء: من الجبال، ومن الشجر، ومما يعرشون. العروش هي الأماكن المرتفعة، مباني مهيئة، سواء مباني الناس، لأنك أحيانا تشوف خلايا بنت يعني نحل بنى خلايا على بيوت الناس، تكون مثلا في مكان مهجور فتأتي إليه وتأوي إليه وتتخذه سكنا. وأيضا مما يعرشون، يعني مما يهيئون ويبنون للنحل
2: كما يفعلون الآن النحال.
3: أي نعم، الناس يحطونه في أماكن معينة لكي تبني عليه، فكأن الناس هم الذين هيئوه له. فعندنا الآن شيئان من صنع الله عز وجل لا علاقة للإنسان فيه، التي هي الجبال.
2: في الجبال صح.
3: والشجر أيضا، تجاوي في الشجر وأيضا على أغصان الشجر. بالمناسبة يعني معليش، أحيانا مداخلاتي يعني قيمة وأحيانا دون ذلك، أنا وجدت قريبا جدا في بيتي شجرة فوجدت خلية نحل مكتملة، ما علمت عنها إلا بعدما اكتملت وصار فيها العسل، وصورتها وبعثتها إلى أحد النحالين، قلت ماذا نصنع بها؟
2: والنحل حولها طبعا موجود،
3: مكتملة النحل والخلية والعسل فيها، سبحان الله العظيم. فهذا قول الله عز وجل.
2: سويت فيها؟
3: ليست في مزرعة، هي في البيت.
2: ولما نقلت المزرعة ولا المكان ثاني؟
3: هذا عش الدبابير، هذا ما ينبغي أن يدخل. فالشاهد أن الله عز وجل أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. طيب، كل شيء في القرآن يعني إن صحت العبارة محسوب. محسوب، ما كل لفظة تقدم أو تؤخر أو تزاد أو تنقص أو تكثر أو تقلل، إنما هي كانت لحكمة الله عز وجل يريدها. فإذا قال الله عز وجل مثلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لماذا قدم الإناث هنا مع أن الناس دائما في العرب
2: تريد الذكور،
3: ودهم بالذكور صح. في البداية، لأن الله عز وجل لما رأى أن الناس، قد يكون هذا من الحكم، أن الناس يريدون الذكور، فخم من أمر الإناث
2: فبدأ بهن.
3: بدأ بهن، والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به لما رقى على الصفا. فأي شيء يبدأ الله به انظر فيه في حكمة. هنا أيضا في حكمة، قال الله تبارك وتعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا، ما قال من الشجر ولا مما يعرشون، وإنما بدأ بالجبال. طيب نأخذ من هذا أن عسل الجبال أنه أحسن وأقوى وأطيب وأنفع وأجود
2: من لأنه بدأ به.
3: أي نعم. طيب الواقع يقول ذلك،
2: أظن ذلك، أنا لست نحالا.
3: أحسنتم، يا سلام. الذي يجيب جوابا لا جزم فيه لأنه لا تخصص له، هذا إن شاء الله من كمال عقله. أرجو الله يجعلني وإياكم من ذلك.
2: آمين
3: من أولئكم. فأنا الحقيقة بحثت في هذه المسألة بحث يسير، وأفادني أحد المهتمين فقال نعم، مراتب جودة العسل في التصنيف العلمي يأتي العسل الجبلي في المرتبة الأولى بلا منازع، ثم يليه العسل البري البعيد عن المدن والقرى، والثالث عسل المرعى وهو عسل المزارع والقرى وهو أقلها. إذن لما يقول الله عز وجل من الجبال هذا أحسن شيء، ثم من الشجر هذه أشجار البوادي وأشجار الأودية وكذا، ثم مما يعرشون مما يكون في قرى الناس وفي بيوتهم وفي مناحلهم وفي، فهذا قد يكون أقل ولكنها كلها فيها خير. لذلك قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء للناس.
2: يمكن سبحان الله يعني غالبا التي تعيش في الجبال هناك خليني أقول لك مجموعة من المميزات، يمكن صفاء الجو.
3: نعم.
2: وتوفر بعض النباتات اللي
3: والبعد عن مخالطة الأشياء الكيميائية. إيه؟ مثلا ممكن. أو نفايات الناس أكرمك الله ممكن. وما أشبه ذلك.
2: صح.
3: فقال الله عز وجل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، يعني تنقلي من زهرة إلى زهرة ومن شجرة إلى شجرة ومن ثمرة إلى ثمرة، فاسلكي سبل ربك ذللا. يقول يعني ما معنى فاسلكي سبل ربك؟ يعني تنقلي من مكان إلى مكان جعل الله لك الطرق وطريقة الطيران سهلة رهوا لا. ولذلك فعلا تجد أسراب أحيانا النحل إذا طارت فيه انسيابية وفيها جمال وفيها سهولة في التحرك، فإن النحلة لا تؤذي كما تؤذي مثلا أكرمك الله الذبابة.
2: نعم.
3: تؤذي من آذاها من دخل عليها، لكن أن تكون تهاجم أو تؤذي أو
2: لأن هي منصرفة عندها عمل.
3: إيه نعم. وأيضا بعض العلماء قال إن كلمة فاسلكي سبل ربك يعني أسلكي الطرق، اذهبي يمينا ويسارا وتعالي واذهبي، ففيه انسيابية في الحركة، الحركة هذه تجود العسل. وكلمة فاسلكي سبل ربك ذللا، كلمة ذللا يعني مذللة، يعني الله عز وجل يقول إن هذه النحل، طبعا فيه معنيان، بعضهم يقول ذلل يعني النحل ذلل يعني مذللة، الآن هي عندها يعني
2: ما تدافع به عن نفسها،
3: عندها ما تدافع بها عن نفسها، بل بل بل لا يستطيع الإنسان لو هاجمته لا يستطيع أن يصمد لها، ومع ذلك تطيعه كما قال الله عز وجل في شأن الأنعام وذللناها لهم.
2: لذلك نشوف بعضهم فقط يجيب يعني مجموعة أعواد يابسة ويشب النار فيه.
3: نعم.
2: ويقترب منها ويقول كأنه.
3: نعم.
2: يقول كذا يسكن.
3: نعم.
2: خلاص وتقدر تأخذ عسله.
3: نعم. فهذا التذليل هو تسخير من الله عز وجل. كما قال الله عز وجل عن الأنعام وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون،
2: يعني لو لم يذللها الله للإنسان. نعم. لما استطاع أن يقترب من هذا العسل
3: يعني. نعم. وأيضا مثلا في هذه في آية وذللناها لهم يتكلم عن الجمال، الجمل كبير جدا وصعب جدا، فلو توحش ما استطاع أحد أن يقف،
2: ومع ذلك يقود الطفل الصغير بخطامه،
3: يقوده ويركبه ويضع عليه ويتعبه ويدئبه ولا هذه تسخير من الله تبارك وتعالى. نعم قال فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى الناس فقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذه النحل ربما تضع عسلا الذي هو الشراب، الشراب هنا هو العسل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما شكى بطن أخيه قال إن بطن أخي قد استطلق، أو قال اسقه عسلا، ما قال أطعمه عسلا، فهو شراب.
2: رد شراب. نعم.
3: فهو شراب. قال عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذا الواقع الآن، السدر تجد أنه بني مائل إلى الحمرة، الطلح تجد مائل إلى السواد، يسمون عسل المجرى مائل إلى البياض، أحيانا يعني يكون أبيض، أبيض تام. وهكذا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه،
2: مع أنه نفس النحلة، فمرة تنتج لك هذا اللون ومرة هذا اللون ومرة على حسب ما ترى عليه.
3: سبحان الله العظيم. فقال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكما ذكرت لك قبل قليل إن كل لفظة في القرآن لها فائدة. ما قال الله عز وجل هو شفاء للناس، وإنما قال فيه شفاء للناس، يعني أنه من الأشياء الشافية لكنه لا يشفي من كل الأمراض، وهذا معروف عند العالم وعند المتعلم وعند غير المتعلم. الآن ما في أحد يستشفي من مرض السكر
2: بالعسل. صح.
3: بل يجمع الجميع على أنه
2: يضره
3: أو على الأقل لا ينفعه. بالكثير يقولون إنه لا يؤثر، لا يزيد، لا كذا، لكن ما في أحد يستشافى به. فالله عز وجل قال فيه شفاء للناس، يعني أنه يشفي من بعض الأمراض، أنه يستفاد منه لكثير من الناس، أما أنه لكل الناس فلا. وهنا يعني نعرف الفرق بينه وبين الأشياء التي هي شافية للناس كلهم بإذن الله.
2: مثلا
3: الشونيز.
2: اي نعم. ما هو الشونيز؟
3: الشونيز قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما هي الشونيز في الصحيحين، قال من أكل من هذه الحبة الشونيز، المقصود بها
2: الحبة السوداء.
3: نعم. ويبدو أن الشونيز لفظة فارسية، لكن العرب عندهم ألفاظ فارسية وإن كانت قليلة. فقال يعني في حديث مثلا عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا في سفر ومعنا غالب ابن أبجر، فمرض غالب فقدم من المدينة وهو مريض، فعاده رجل فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت. في هذا الجانب قطرات وفي هذا الجانب قطرات،
2: بعد طحنها.
3: اي نعم، بعد طحنها
2: وضعها في زيت.
3: اي نعم، لانها ما تنزل الا ان تخلط بالزيت. يقول الراوي عن عائشة يقول فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قيل وما السام؟ قال الموت.
2: الله،
3: فهي شافية بإذن الله تبارك وتعالى. هنا لاحظ لفظ الحديث إن هذه الحبة السوداء شفاء، هناك في العسل قال الله عز وجل فيه شفاء للناس، فليس
2: ليس فيه كل الشفاء
3: وإنما فيه شفاء لأمراض معينة، لناس معينين وهكذا. فقال الله عز وجل فيه شفاء للناس، ثم قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآية لقوم، وليس لآيات. سورة النحل تشكل على بعض الحفاظ لأن فيها عدد من الآيات، إن في ذلك لآيات
2: وآية،
3: وبعضها إن في ذلك لآية. وأنا في المرحلة الثانوية في أول ثانوي كان يدرسنا في المعهد العلمي في الرياض رجل جليل، هو الآن من أعضاء الإفتاء في مدينة الرياض، مفتي رسمي في دار الإفتاء بالرياض مع سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان، لكنه مفت وليس عضو اللجنة الدائمة. هذا شيخنا في 80 الآن من عمره أو أكثر من ذلك، ضرير لكن الله عز وجل أكرمه بحفظ القرآن وبالعلم وبالذكاء وبالفطنة، فكان يعلمنا القرآن في المعهد العلمي ويقول لنا فوائد جميلة. سبحان الله، ما ظننت أنه بعد مدة طويلة سأذكرها على الملأ في مثل هذا البرنامج الكريم. يقول: إذا أردت يا طالب العلم، إذا أردت يا طالب العلم أن تضبط إن في ذلك لآية أو إن في ذلك لآيات، فعليك بهذا الضابط السهل، وهو يتكلم عن سورة النحل بالذات وليس كل القرآن. يقول في سورة النحل: كل آية فيها قول الله عز وجل سخر أو وسخر أو مسخرات، لفظ التسخير يعني، فإنها ستكون الختام إن في ذلك لآيات.
2: لآيات، نعم. سخر مسخرة،
3: أي نعم، لفظ التسخير إن في ذلك لآيات، بينما في غيرها من الآيات التي لم يذكر فيها لفظ التسخير فستجدها إن في ذلك لآية.
2: وهذا ضابط مهم جدا،
3: جدا مريح جدا، من ذاك الوقت ولله الحمد ما نسيته
2: ولن تقع في الخطأ.
3: وأيضا والله ما ظننت أني سأقول حتى قبل دقيقة، ما ظننت أني سأقول،
2: وهذه بركة العلم،
3: لكني تذكرته. ومن الوفاء لشيوخنا أن نبث علمهم.
2: الله يعطيهم
3: الآن الصحيح. هو رجل كبير في السن، ولكن ولله الحمد على خير وصحة، نسأل الله أن يزيدهم من العلم والإيمان، وإيانا جميعا آمين. اللهم صل وسلم على محمد.
2: دميل.
3: تسمح لي بس بدقيقة؟
2: يلا.
3: يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا عبارة عن تنبيه، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا النظام الدقيق الجميل والحكم، فلا بد أن نتفكر، ما نمر القرآن فقط، لا، في أشياء تحتاج توقف وتذكر وتدبر وتفكر، ومنها هذا الموضع، وكل القرآن يحتاج إلى تدبر وتفكر.
2: جميل. هو أصلا يعني كان من ضمن الحديث، مادام تحدثنا عن العسل وأثر العسل وموضوع الشفاء، جميل أن نتحدث إذا سمحت لي في حلقة قادمة ولو جزء منها عن بعض الكتب التي تحدثت عن موضوع الطب النبوي وما يتعلق به، فما رأيك شيخنا؟
3: أبرك الساعات يا شيخ.
2: جميل. احنا انا توقعت انه فاصل واحنا وصلنا لنهايه نهايه الحلقه.
3: الحمد لله. اقول نحن مع كلام الله، هذا الله أكبر نعمه. ولا
2: الشيخ محمد المهنا، شكرا لك.
3: سلمك الله.
2: شكرا لمصطفى مستنطق من الاخراج، ومني انا طلال الزادي اجمل وارق التحايا، في امان الله.
1: ثمرات الاوراق، ثمرات الاوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار اشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وصححه.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: دود 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بسم الله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو

ترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية عن أنواع السعادة، وقد فصل الكلام فيها على النوعين الأول والثاني، ألا وهي السعادة الخارجية، وهي السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، والتي تكمن في المال والجاه وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك، وكذلك السعادة الأخرى، وهي السعادة الجسمية أو الجثمانية، وهي ما يحصل للإنسان من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمناعم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية، حيث فصل الكلام على ذلك في الحلقة الماضية. والحديث في هذه الحلقة تفصيل للنوع الثالث من أنواع السعادة، ألا وهي السعادة الحقيقية، وهي ما يسميها ابن القيم السعادة القلبية الروحية أو اللذة العقلية الروحانية، وهي التي تنبع من ذات الإنسان وتستمد من الفضائل النفسية. وقد فصل ابن القيم القول في هذا النوع من السعادة في عدة مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في كتابيه مفتاح دار السعادة وروضة المحبين. يقول في مفتاح دار السعادة عن تلك السعادة: وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم وثمرته. وقد أطال الكلام في هذا الموضع، وجعل جله فيه منصبا على أعظم الفضائل النفسية القلبية العقلية، ألا وهو العلم، حيث أفاض الكلام فيه وبين فضله وكونه أصلا نظريا من أصول السعادة ومقوماتها. ويزيد الأمر وضوحا عن هذا النوع من السعادة في روضة المحبين، حيث فصل الكلام فيما يدخل تحت هذه السعادة من أفراد، ولم يقتصر على سعادة العلم فحسب، بل قرن معه جملة من الفضائل النفسية. وفي ذلك يقول في فصل عقده حول ذلك الشأن: وأما اللذة العقلية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحلم والمروءة وغيرها، ويعلل لفضيلة تلك اللذة وتقدمها على ما سواها من أنواع السعادة واللذات بأن الالتذاذ بها من أعظم اللذات، وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريفة. ثم يبين أعلى ما في تلك اللذة من السعادة العظمى والعاقبة الحميدة، ألا وهو لذة العلم بالله ومعرفته والقرب منه ومحبته وعبادته والإقبال عليه، فصاحب هذه اللذة كما يقرر في جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة الجنة إلى لذة الدنيا. ثم يعلل بأنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس به والشوق إلى لقائه ورؤيته. ويزيد الأمر وضوحا بالمقايسة بين هذه اللذة وسائر لذات الدنيا،

0: يقرر أن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. ويذكر ابن القيم أمثلة على ذلك من أحوال بعض العارفين ممن ذاقوا تلك اللذة وما يجدونه من الأنس والسعادة والسرور. وكما أنه يذكر أعلى اللذات وهي ما مضى ذكره آنفا من معرفة الله وحبه ونحو ذلك، لم يبخس حق البدن من السعادة واللذة، بل يقرر في موضع آخر أن أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم يقرر أن أبخس الناس حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين اللذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم يؤكد ما قرره آنفا بقوله: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. ثم يقرر أن سعادة الآخرة أكمل وأعظم وأبقى وأخلد من سعادة الدنيا، بل يقرر ألا مقارنة بينهما لعظم التفاوت. وقرر كثيرا أن السعادة الأخروية سعادة كاملة لا يشوبها نغص بوجه من الوجوه، وشاملة لأكمل نعيم للقلب والروح والبدن. فهذه أنواع السعادة عند ابن القيم، وهو في هذا التقسيم للسعادة منطلق من توسيعه لدائرتها ونظره إلى تفاوتها وكمالها، فلا هو يقصرها على اللذات الحسية الخارجة عن ذات الإنسان أو اللذات الجثمانية البدنية في الإنسان، ولا هو في الوقت نفسه يقصرها على السعادة الروحية النفسانية القلبية، وإنما يرى أن السعادة شاملة لذلك، وأنها متفاوتة، وأن أهلها فيها أعظم تفاوتا، فلا هو ينكر نوعا من أنواعها الصحيحة، ولا هو في الوقت نفسه يجعلها في مرتبة واحدة، فالسعادة عنده منظومة شاملة متكاملة متفاوتة، وكل يأخذ منها بحسب ما يتيسر له ويفتح عليه. وعند مقارنة ما قرره ابن القيم في ذلك الشأن بما قرره كثير من علماء الإسلام الذين تطرقوا لبحث نظرية السعادة، يلاحظ مدى التقارب في سعة النظرة للسعادة وشمولها وتكاملها وكون الناس متفاوتين في نيلها وفهم حقيقتها، بخلاف بعض الفلاسفة ممن اعترفوا بنوع من اللذة وهي ما يسمونها باللذة العقلية النابعة من قوى النفس. وأما اللذات الحسية فمنهم من أنكر وجودها، ومنهم من ازدراها جملة ورأى أن الفضيلة والسعادة مترادفتان، توجد إحداهما حيث وجدت الأخرى، وبخلاف من أنكروا السعادة المتمثلة باللذة العقلية فقصروها على اللذات الحسية من منكوح ومطعوم ومشروب ومشموم وملموس وملبوس ومسموع ومملوك ومنظور إليه، وبخلاف من حصروها بالسعادة الدنيوية سواء كانت سعادة حسية بدنية عندهم أو عقلية روحية، أو من حصروها بالسعادة الأخروية سواء كانت عندهم حسية بدنية أو عقلية روحية. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول أنواع السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحياة الطيبة، الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة. الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك
1: بيت الله العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

0: المسؤولية العظمى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. فقلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعربي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، حلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي، ولفظ أبي داود قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشى لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة. ورواه أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي وابن حبان في صحيحه، كلهم بنحو أبي داود. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.

التي فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي.

واثبت على الحق كما ترى كبار العلماء، واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء، وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة، وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما

إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.

التي فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي.

أرى العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما عرضا.

فاسدا إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد، مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.
1: في حلقة جديدة مع قصص القرآن الكريم وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقصتنا اليوم مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام وناقته المشهورة، فما هي تفاصيلها؟ من هم قوم ثمود؟ هذا ما سنستعرضه مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، نبدأ مع قوم سيدنا صالح وهم ثمود، من هم، ما نسبهم، نبذة قصيرة عن
0: نعم. قوم ثمود. قوم ثمود هم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وهم جزء من العرب.

0: صالح عليه الصلاة والسلام فهم ثمود، وهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى اليوم العلا، منطقة العلا اليوم، وهي على الطريق الذي يسافر من مثلا إلى الشمال إلى تبوك وإلى المنطقة يمر بمنطقة العلا.
1: بعد تبوك شمالا؟
0: لا، قبل تبوك يعني تأتيك منطقة العلا ومناطق يسمونها إلى اليوم مدائن صالح، تسمى مدائن صالح، ما زالت فيها آثارهم الباقية ومساكنهم التي يعني
1: إلى الآن الآثار نعم موجودة.
0: نعم، وهي تعتبر اليوم من المناطق المشهورة، يسمونها مدائن صالح. نعم، وهي منطقة الحجر، ولذلك هم أصحاب الحجر. منطقة الحجر التي هي مدائن صالح منطقة هناك جبلية، في يعني لديهم جبال، ولذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون قصور داخل هذه الجبال، ما زالت إلى اليوم يعني الذي يستطيع يعني يمر بها ويزورها، لكنهم يعني خفتت إن صح التعبير السياحة في تلك المنطقة لورود النهي عن يعني الجلوس أو البقاء في مواطن القوم الذين نزل عليهم العذاب. سيأتي معنا لعله يناقش هذا إن شاء الله.
1: سيدي، يعني هذا المكان ذكرته في حلقات سابقة أن الأماكن كلها ظنية، فهذا يعني ما مدى الوثوق بأن كون هذا المكان هو لهم لقوم ثمود؟
0: الذي يظهر والله أعلم. الله سبحانه وتعالى يقول في مواضع كثيرة من كتابه: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ويقول في مواضع: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويعني والله يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالعرب تعرف هذه الأماكن، تتوارثها، وتعرف أن هذه منطقة قوم ثمود، هذه منطقة قوم عاد. ولذلك الله قال في سورة الحجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهي منطقة معروفة تتوارثها العرب، وتسمع بها، تسمع قصصها، وتعرف أماكنها.
1: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما معنى جابوا الصخرة بالواد؟
0: جابوا الصخرة بالواد يعني كان يعني يقطعون الحجارة الضخمة، يقطعونها كما يعني بسهولة، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من التعامل مع الصخور، وجابوه بمعنى يعني قطعوه وصنعوا منه البيوت وصنعوا منه المباني الضخمة التي لا زالت موجودة إلى اليوم كما قلت لك، مدائن صالح.
1: دائما في القرآن الكريم يرد قوم عاد وقوم ثمود، يعني لماذا يعني هذا الاقتران دائما؟ لم يذكر مثلا فرعون مع عاد أو كذا؟
0: نعم، صدقت، ورد هذا في أكثر من موضع في سورة هود وفي الأعراف وفي غيرها. قد يكون السبب والله أعلم لأنهم تقاربهم في الزمان يا دكتور. يعني أولا نحن قد قلنا مرارا أن الأنبياء جميعا الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس. أما صالح فقد بعث إلى قومه، قوم ثمود، وأما هود فقد بعث إلى قومه عاد. ولذلك كانت يعني دعوات فرد يعني خاصة بالأقوام. فثمود صالح بعث إلى قومه في شمال الجزيرة العربية، وهود بعث إلى قومه في جنوب الجزيرة العربية، ثم هلك قوم عاد. ولا زالت يعني هذه حادثة قريبة سمع بها قوم ثمود وعرفوها، أن الله أهلك قوم عاد بالريح وبريح صرصر عاتية، وتناقل الخبر الجميع وأصبح خبرا شائعا. فلذلك يعني يرد ذكرهم متقاربين ومتلازمين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ربما لتقارب زمانهم ولي يعني حداثة ذكر قوم عاد والله أعلم.
1: يعني قوم ثمود كما ذكرتهم الآن أنهم كانوا بزمن قريب من قوم عاد،
0: بالضبط،
1: ورأوا ما حصل مع قوم عاد بتكذيبهم وكيف الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح الصرصر.
0: صحيح.
1: لماذا لم يعتبروا وكذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام؟
0: يبدو لي والله أعلم يا دكتور حذيفة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم المستكبرة الظالمة المكذبة، أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم بكفرهم وعنادهم فلا يستجيبون ولا يعتبرون بغيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أمم كثيرة، ذكر لنا ثمود وقومه، ذكر لنا عاد وقومه، ذكر لنا لوط وقومه، ذكر لنا إبراهيم وقومه، ذكر لنا نوح وقومه، وكلهم أصروا على التكذيب وأصروا على الرفض الاستجابة لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وحلت بهم العقوبة. ولذلك لم يستثنى من هؤلاء الأقوام إلا قوم يونس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصتهم، قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعنا

0: دعوتهم إلى حين. أما بقية الأقوام فلم يستجيبوا فأهلكناهم. فكانت حالة استثنائية أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسول فلما يعني لا يستجيبون يهددهم فيستجيبون، كانوا قوم يونس. قال الله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
1: جميل، سنأتي إن شاء الله إلى قصة سيدنا يونس في قابل الحلقات. سيدي يعني لو أخذنا خلاصة قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود.
0: نعم، صالح عليه الصلاة والسلام كما قلت لك بعث إلى قومه قوم ثمود من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من بعد أن ظهرت مظاهر الشرك والتكذيب فيه. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام ويعني أوحى الله إليه، نحن لا نعرف ما هو الكتاب الذي أرسل به ولا نعرف تفاصيل هذه الدعوة، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أنه كان أمرهم بالتوحيد. ولذلك لاحظ حتى في الآيات يا دكتور، وخلني يعني حبذا أني أقرأها، لأنه يعني جمعنا الآيات التي وردت فيها قصة هود عليه الصلاة والسلام، منها قوله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسأتحدث عن الناقة لكن أذكر لك الآيات أيضا. من الآيات قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم، هذا صالح يقوله لقومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني عاد قريبة العهد،
1: نعم. يعرفونها،
0: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، ولا زالت موجودة لليوم خاصة المنحوتة في الجبال ما زالت موجودة بشكل عجيب. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فالعادة دائما الذين يؤمنون ويستجيبون هم الضعفاء والمساكين كما في حديث هرقل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم إلى آخره. وفي أيضا آية أخرى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتوقع أنك إنسان عاقل لكن طلعت أي كلام، هذا معنى كلامهم. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي لآخر الآيات. فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعنتوا وكذبوه، ثم من كان من عنادهم قالوا لماذا لا تأتينا ببينة وآية تثبت أنك رسول من عند الله. حلو، واشترطوا آية قالوا هل ترى هذه الصخرة الضخمة، كان عندهم صخرة في وسط النادي عندهم مدينتهم
1: مركز المدينة،
0: أيوة بالضبط. قال نعم، قالوا نريد أن تخرج لنا منها ناقة
1: من الصخرة.
0: من الصخرة، شفت التعنت.
1: نعم،
0: كما تعنت قوم محمد صلى الله عليه وسلم، قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني شوف التعنت يعني. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التحدي الذي يعني طلبوه وقال خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الصخرة العظيمة ناقة ضخمة جدا جدا جدا، وذكر الله من أوصاف هذه الناقة أنها كانت ضخمة لدرجة أنها المياه التي يجمعونها لشرب الحيوانات وشربهم تشربها الناقة في يوم. وقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية، أنتم طلبتوها، هذه ناقة الله لكم آية،
1: أخرجها الله سبحانه وتعالى من
0: داخل هذه الصخرة. نعم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوم.
1: مقاييسها، ورد شيء في مقاييس هذه الناقة؟
0: يعني ذكر في بعض الروايات الإسرائيلية ضخامتها وأنها كانت ضخمة وطويلة وإلى آخره، لكن تخيل، طبعا لك أن تتخيل أنها تشرب المياه التي يعني يشربونها كلهم في يوم، فلا شك أنها عظيمة. يعني المياه التي
1: كانوا يستفيدون من حليبها أم لا يوجد؟
0: لا، هي مجرد آية ضخمة استجابة لتحديهم. الله رفع عيسى عليه او صالح عليه الصلاه والسلام نهاهم ان يقربوها او يمسوها بسوء.
1: طبعا يعني حجه الله عليهم
0: بالضبط
1: التي طلبوها هم.
0: ايوه لكنهم لما يعني بقيت هذه الناقه معهم واصبحت تضايقهم يعني تشرب المياه كلها في يوم وترعى فيعني من عنادهم وعتوهم دبروا مكيده لقتلها.
2: الله اكبر.
0: نعم
2: طلبوها.
0: نعم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهي أول ما ذكرت في قصة صالح عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس وأفردها قال والشمس وضحاها والقمر قال كذبت ثمود بطغواها يعني بسبب طغيانها وظلمها إذ انبعث أشقاها اللي هو أحد قوم صالح المكذبين المعاندين اسمه قدار ابن سالف ابن سالف هكذا ذكرت يعني ذكر اسمه في الروايات. ماذا صنع قدار ابن سالف؟ قال لبعض قومه أنا سوف أقتل هذه الناقة وأريد منكم التعاون
1: يعني نريحكم من يوم كامل تتعبون في جمع الطعام والشراب لها.
0: فدبر مكيدة فعلا وقتل الناقة. كيف قتلها الله أعلم لكن الذي يبدو أنه نحرها كما تنحر سائر النوق يعني فقتلها.
1: هنا مضطر أن نقف في فاصل قصير ثم طيب. نستكمل هذا المشهد طيب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود وقصة الناقة الشهيرة.
0: نعم
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور يا مرحبا بك.
1: وصلنا عند فانبعث أشقاها.
0: نعم نعم, نعم. فلما يعني قام قدار بن سالف كما قلنا وقرر أن يقتل هذه الناقة حتى يرتاحوا منها لأنها تشرب الماء ويعني تكلفهم الكثير وهم مصرون على تكذيبهم وكفرهم بعد أن يعني استجاب لهم ويعني وجاء بهذه الآية العظيمة. فلما قتلها ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس قال فإذ انبعث أشقاها يعني هذا الرجل الذي هو أشقى ثمود إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يعني حذرهم قال أحذركم ناقة الله وسقياها أن تمسوها أو أن تمنعوها من السق من الشرب. فقال لهم رسول ناقة الله
1: سيدي هنا اسمح لي على المقاطعة يعني ناقة الله وسقياها فأكد على الشرب كثيرا
0: بالضبط.
1: يعني لماذا لم يذكر الطعام؟
0: والله يبدو أنه كان يعني هم كانوا أحوج إلى الماء الذي يعني تشربه
1: يحتاج إلى مصانعة أما بالضبط. الطعام ربما يتركوها تأكل.
0: أحسنت نعم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يعني أحذركم أن تمسوها بسوء
1: في منطقة صحراوية أظن لا يوجد فيها
0: أحسنت.
1: نهر أو شيء يتركوها تشرب
0: يعني
1: وحدها
0: يعني يعيشون في منطقة الحجر المعروفة. قال فكذبوه فعقروها يعني قتلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني أصابهم بعذاب ردم عليهم الأرض بالرجفة لأن يعني كان عذابهم بالرجفة
1: مثل الزلزال
0: والدمدمة هي الزلزلة. نعم حتى لاحظ دمدم زلزلة هذا المضاعف يدل على يعني العذاب
1: تكرار.
0: والشدة والتكرار وكذا والزلزلة. فلما كذبوه الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى صالح عليه الصلاة والسلام أنه سوف يصيبهم العذاب وأمر صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج فأصابهم الله بالرجفة يعني أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين والجثوم هو البروق على الوجه وعلى الأرض يعني قتلهم عن بكرة أبيهم. ولذلك تعتبر ثمود من العرب البائدة لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم بالعذاب بعد أن كذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بسبب تكذيبهم له وقتلهم للناقة التي هم طلبوها هم طلبوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كان من عادته في الأمم السابقة أنهم إذا طلبوا آية أعطاهم الآية فإذا كذبوا يعني عذبهم عذابا كاملا وأهلكهم هلاكا عاما. قوم محمد صلى الله عليه وسلم قد استأمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستأصلهم بعذاب كامل كما كان يفعل بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم لوط ونحوه.
1: جميل. الاستهزاء والسخرية من الأقوام لأنبيائهم يعني كأنها سنة عامة في
0: كلهم صدقت أبدا. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم يكذبون أنبياء
1: يعني
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الذاريات قال أتواصوا به، بل هم قوم أتواصوا به، بل هم قوم عادون. نعم، فالشاهد أنه قول أتواصوا به، لا لم يتواصوا به، لأنهم منقطعين عن بعض ويعيشون في مناطق متباعدة وفي أزمان متباعدة. لكن طبيعة الظلم والتكذيب والطغيان والسفاهة واحدة.
1: الله أكبر، أتواصل. كأنهم تواصوا به،
0: كأنهم تواصوا به. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصص لكي يؤكد فعلا وأيضا يعزي. يعني لاحظ الآن هذه القصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله بأن قوم صالح طلبوا آية، ولما يعني استجاب الله لهم كذبوا. وبالتالي فإن قريش هؤلاء الذين يتعنثون في طلب الآيات، حتى لو نزل لو أعطوا هذه الآيات لن يؤمنوا. نعم، فيعني هذا كله تعزية وتسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القصص مرت على الأنبياء السابقين، التكذيب، القتل، الاستهزاء، السخرية. ولذلك لاحظ هنا عندما قالوا في لثمود مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا، شوف المكذبين، قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا، أنتم وجه نحس، هكذا يقولون. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني كان فيه مكذبين، لكن كان فيه منهم الزعماء، الملأ الذين دائما يتصدون لدعوات
1: أكابر مجرميها،
0: أكابر مجرميها، كما قال الله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وهذا في القديم دكتور حذيفة، وفي إلى اليوم تجد دائما المصلحون يجابهون دائما من هؤلاء المجرمين في كل مكان وفي كل زمان.
1: أصحاب المصالح والفساد لا يريدون أن تنتهي مصالحهم الشخصية وفسادهم.
0: أصحاب المصالح، الملأ، الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن الكريم الملأ، لأنهم يعني في الغالب أنهم يكونوا متنفذين، يملؤون المجالس، يملؤون صدور المجالس، يعني يملؤون حتى يعني بأشكالهم الكاميرات، ويعني يخطفون الأضواء، هؤلاء الملأ. لكنهم في الغالب يعني هم أصحاب المعارضة للمصلحين. قال الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا.
1: هنا يذهب إلى أهله، ذكر هنا إلى النبي، يعني كان مؤامرة لاغتيال سيدنا صالح.
0: لا، يقولون نعم نعم، هم الآن 9 هؤلاء لما شافوا صالح عليه الصلاة والسلام يعني انتصر وجاءته الآيات وكل الأدلة تثبت أنه صادق، أرادوا أن يقتلوه. لنبيتنه وأهله.
1: بعد قتل الناقة أم
0: نعم
1: قبل؟ بعد قتل الناقة.
0: نعم، بعد قتل الناقة، لأنهم يعني
1: لم يكتفوا بقتل الناقة.
0: نعم، أرادوا أن يقتلوه. قال: لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي. يعني سوف يتم اغتياله وثم إنكار الجريمة وإلصاقها بأي جهة خارجية، يعني تسجيل الجريمة ضد مجهول. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين بالرجفة كما قلنا، بالصيحة. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه قصة صالح عليه الصلاة والسلام باختصار شديد مع قومه، أنه أرسل إليهم. طبعا كما قلنا هم كانوا يسكنون في منطقة اسمها الحجر، ولذلك في بعض الآيات: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فأخذتهم الصيحة. وذكر الله لنا الوقت الذي ابتلاهم فيه مصبحين، ما هم 9 الذين أرادوا نتآمروا عليه، قالوا: لنبيتنه وأهله، يعني نقتلهم في الليل ولا من شاف.
1: الصيحة سبقت الزلزلة يعني سيدي؟ يوجد صيحة ثم زلزلة؟
0: لا، هي الصيحة يعني، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها، سماها رجفة وسماها صيحة وسماها دمدمة صحيح. وكلها معنى واحد. نعم، فالصيحة والرجفة هي صيحة، لكن بعض الروايات تذكر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صاح بهم صيحة فماتوا عن بكرة أبيه. كيف كانت الله أعلم.
1: سبحان الله. الموضوع السحر دائما يتهمون الأنبياء بالسحر، لماذا السحر؟
0: الذي يظهر والله أعلم أولا أن السحر كان معروفا ومنتشرا، وأن السحر دائما يعني يغير ويفسد، كما يقول في بعض العلماء يقولون من يعني من أعظم ما يفعله السحر هو أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وقريبه. ولذلك لما رأوا أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفارقون أهليهم ويقع بينهم مفارقة وكذا، قالوا هذا فعل سحر، فيتهمونهم بالسحر. ولذلك اتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إما بالسحر أو بالجنون أو بالكهانة أو بالكذب، وكلها لا يكاد يسلم منها نبي ولا مصلح من أتباع الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وفضله وصدقه وعقله قد اتهم بأنه كاذب وساحر وكاهن وشاعر ومجنون، فيعني هذا كله تعزية للمصلحين.
1: سيدنا صالح أنذر قومه أنه سيأتيهم العذاب.
0: نعم
1: أنذرهم.
0: نعم أنذرهم وحذرهم، قال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غليظ، يأخذكم عذاب يوم عظيم، في يعني أكثر من موضع. لكنهم بالرغم من كل ذلك أصروا واستكبروا على عنادهم وكفرهم وقتلوا الناقة وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى سنته في أنبيائه وأوليائه أنه يتدخل في اللحظات، يعني في آخر اللحظات. ودائما سنة الله في في في هذه الأمم في القرآن الكريم ذكر لنا في أكثر من موضع، واضح أن الله سبحانه وتعالى يؤخر نصر المؤمنين إلى آخر مرحلة. ولذلك الله سبحانه ذكر لنا هذا في القرآن الكريم، قال فحسبتم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت الإسلام وبدأ المشركون يضايقون أصحابه ويقتلونهم ويعذبونهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى نصر الله، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرقه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالعجلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مكث في أمته إلا فترة وجيزة مقارنة بمثلا نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، قارنها ب 23 سنة لا تقارن طبعا.
1: مناطق سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، يعني ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المرور، يعني كأنه مرة من هناك أحسن وأمر بشيء؟
0: صدقت، لأنهم قريش كما تعلم كانوا يسافرون إلى الشام في الصيف، رحلة الصيف، فكانوا يمرون على هذه المناطق التي وقعت لقوم صالح فيعرفونها ويشاهدونها. ولذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصص كانوا يعرفونها قريش، يعرفون منازل صالح وما حل بهم وما الذي أصابهم. قال الله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المنطقة عندما سافر إلى تبوك، ولما يعني وقف الجيش وطبخوا وأكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال، قالوا قد طبخنا يا رسول الله، فأمرهم أن تهرق القدور والعجين الذي قد عجنوه لكي يعني يصنعوا منه الطعام، أمرهم بأن يطعموه الإبل. وارتحل عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، وأمر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا مررتم بديار هؤلاء المعذبين فغذوا السير فإنه أخشى أن يصيبكم ما أصابه. انظر، وهذا الحقيقة يا دكتور حذيفة ينبغي أن نكون حذرين فيه. أنا ألاحظ بعض الناس أحيانا يستغرب من هذا الكلام، يعني يقول مثلا هيئة السياحة الآن تريد أن تستثمر في السياحة، لكن نحن نقول الأحاديث النبوية الصحيحة الواضحة الصريحة فيها تحذير من الإقامة والبقاء الطويل في هذه المناطق حتى لا يصيب الإنسان ما أصابهم من العذاب. نعم.
1: هذا خاص في قوم ثمود أم الذي حتى يظهر عاد والأهرامات وكذا؟
0: الذي يظهر والله أعلم أنه الذي ورد فيه النص هو قوم ثمود، لكن يقاس عليهم قوم عاد، يقاس عليهم من عذبوا والله أعلم.
1: نزل عليهم.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك دكتور.
1: إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ مع أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحياته حافلة بالأحداث
0: بالمواقف.
1: نعم نعم, نعم. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك بمنازل قوم صالح عليه الصلاة والسلام، بمنازل ثمود، أخذ الصحابة رضي الله عنهم يطبخون ويشربون ويأخذون من المياه تلك المناطق للطبخ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، ونهاهم عن أن يطبخوا بالماء الذي من تلك المنطقة، وأهرقوا المياه وأطعموا العجين الذي صنعوه للجمال وخرجوا من تلك المنطقة. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مروا بتلك المناطق التي عذب الله فيها قوم صالح أن يقيموا فيها، خوفا من أن يصيبهم ما أصاب قوم صالح من العذاب. وهذا درس ينبغي أن نعيه جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابة من المكوث في هذه المناطق ولو كانت مناطق سياحية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت علي 3 أيام لم أطعم، فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط، فجعل الصبيان يقولون: جن أبو هريرة. قال: فجعلت أناديهم وأقول: بل أنتم المجانين، حتى انتهينا إلى الصفة. فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعتين من ثريد، فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها، فجعلت أتطاول كي يدعوني حتى قام القوم، وليس في القصعة إلا شيء في نواحي القصعة. فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت لقمة، فوضعه على أصابعه فقال لي: كل بسم الله. فوالذي نفسي بيده، ما زلت آكل منها حتى شبعت. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن شقيق قال: أقمت مع أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة 1 سنة، فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا الأبراد الخشنة، وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبة، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه، ثم يشده بثوبه ليقيم صلبه. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه البزار بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع وهم 7، قال: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم 7 تمرات لكل إنسان تمرة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري والحاكم مختصرا، وقال: صحيح على شرطهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم فلتكافح لأجل الحياة. نعم فلتكافح.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة. قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم. لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
3: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الجديد جسر القلوب، يتنامى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. أتحدث فيه إليكم عن علاقاتنا الاجتماعية، كيف نؤسسها وعلى ماذا نبنيها وكيف ننميها ونسعد بها وكيف نقيها من آفات الخلافات وعواقب القطيعة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل هذا البرنامج حجة لنا لا علينا، وأن يكتب لنا فيه التوفيق والفلاح. ولما كان القرآن الكريم منهج حياتنا بأسسها وفروعها، فإن القرآن عني بحياتنا الاجتماعية عناية مبهرة تأصيلا وتفريعا، قاصدا أن يبقى المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا متحابا قويا صلبا، فتراه يأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا بلا فرقة ولا خلاف. فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحقيق بالمجتمع المتآخي في جلال الله تعالى أن يكون أهلا لرحمة الله ولطفه، فقد قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويحيي القرآن في المؤمنين معنى السلام ليعيشوا بأمان وسلام، فيحث على رد التحية بأحسن منها أو بمثلها، فيقول سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وحينما يواجه المؤمن جرحا من جاهل يبغي عليه بكلمة نابية، فإنه يوصيه بأن يرد عليه بالسلام طلبا للسلامة من الإثم، وتطلعا إلى الأجر، وترفعا عن مقابلة الإساءة بمثلها، وإيصالا لرسالة إيمانية بأننا أسمى بأخوتنا من إغواء الشيطان بفرقتنا وخلافنا. بل أوصى القرآن بقول الكلمة الأحسن نشرا للفضيلة، وسعيا في الوئام، ودفعا لنزغ الشيطان بين القلوب. فقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وحينما يقع الخصام فإن القرآن يوصي بالصلح، والصلح خير. قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فيا لعظمة هذا القرآن الكريم وأثره على لم شمل القلوب وإغلاق منافذ الشيطان في التفريق بينها. ولذا فإنه يأمر بالعدل حتى لا تكبت النفوس بالظلم فتترجم ذلك بالاعتداء والاقتتال. فقال سبحانه: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ويوجه بالوفاء بالعقود حتى لا يقع الخلاف بسبب إخلافها، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن أجل ذلك أيضا يقيم المعاملات على التراضي، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويجعل الوصل بين المؤمنين محاطا بسياج متين من رعاية الكرامة والاحترام، فلا يسمح بالسخرية بين الرجال أو بين النساء، ولا بالتنابز بالألقاب. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهو الله تعالى الذي يحثنا على اجتناب كثير من الظن، وينهانا عن التجسس والغيبة، حفاظا على قوة المجتمع المسلم وترابط علاقاته الاجتماعية. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولما كانت النميمة تفسد بين القلوب ذمها، فقال سبحانه: هماز مشاء بنميم. ولا تقف توجيهات القرآن الكريم في حفظ هذه العلاقات الاجتماعية على ما يجري على اللسان، بل إنه يحرم كل ما فيه الأذى قل أو كثر، من الكلمة السيئة إلى إزهاق الأرواح. فيقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما القتل بغير حق فإنه من أعظم الكبائر، فقد قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وهو القرآن العظيم الذي يؤكد على العفو والصفح، ويجزي الله عليه الجزاء الأوفى، لتكون الأنفس أقرب إلى الكرم من المطالبة، وأعلى بالعفو من المشاحة. فقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. فيا للقرآن من منهج عظيم يقرب بين قلوب المؤمنين، ويسد الخلة بينهم، ويجعلهم صفا واحدا كالبنيان المرصوص، فبهذا تتحد صفوفهم ويرضى عنهم ربهم. فمن آمن بالقرآن كان أولى بأن يكون وليا للمؤمنين، يحبهم ويحبونه، ويألفهم ويألفونه. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب،
3: جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
3: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب،
3: جسر القلوب،
2: جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا

فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا

كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: وأعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه البخاري. وأخذت بحقو الرحمن، أي استجارت به واعتصمت. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل 3، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. رواه البخاري
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
1: الفتح على الإمام يكون واجبا إذا كان فيما لا تصح الصلاة إلا به، مثل الخطأ والنسيان في سورة الفاتحة، وقد يكون مستحبا إذا احتاج الإمام إلى ذلك أو طلبه ووقف ينتظر من يرده، وقد يكون مكروها إذا كان هناك من هو أقرب إلى الإمام منه وأحفظ يقوم بالمطلوب ويفي بالحاجة، وقد يكون محرما إذا كان بعيدا والإمام لا يسمعه، ولن يحصل من رفع صوته إلا التشويش وإحداث الاضطراب على المصلين في المسجد، كمن يرد الإمام وهو في سطح الحرم أو الساحات الخارجية.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. قوله مثنى مثنى أي يسلم بين كل ركعتين.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
0: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أخرجه مسلم في صحيحه.
0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث في الصحيحين. قال: ليس الشديد بالسرعة، أي لا تظنوا أن الرجل القوي هو ذلك الرجل الذي يتمتع بقوة بدنية يستطيع بها أن يصرع الآخرين، وإنما الرجل القوي حقا الكامل في قوته هو الرجل القوي في إرادته، الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه عند الغضب ويكظم غيظه ويتحلم ويمنع نفسه عن تنفيذ ما تدعوه إليه من إيذاء الناس بالشتم والضرب والعدوان وغير ذلك من أنواع الإيذاء. وهذا يدل على أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم. وفي الحديث أن من أعظم الأدلة على قوة الشخصية الحلم وضبط النفس عند الغضب، وفيه أن الغضب وإن كان غريزة نفسية جبارة فإنه يمكن مقاومته بعد وقوعه. وفيه أيضا أن مقاومة الغضب وامتلاك النفس عند وقوعه من أفضل الأعمال الصالحة. وفيه أيضا فصيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصويبه للمفاهيم الخاطئة. وقد جاء في السنة ما يكون علاجا للغضب كالتعوذ من الشيطان والوضوء والسكوت وتغيير الحال، إن كان قائما فليجلس أو فليضطجع. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فقال: لا تغضب، كرر ذلك مرارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل كلمة لا إله إلا الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: إيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر، كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا، يوم خرجوا وجدوا، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنضير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات، كما قال بعض العلماء، أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو يعني مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي أقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس، ولكن بدون تكلف، بالمتيسر، بالشيء اليسير الذي يستطيعه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المشاركة والتعاون، فيقول: من عنده شيء فليأتي به. وجمعوا وأتوا بالحيس، وهو المكون من التمر والسمن والسويق. كان هذا هو الوليمة، وليمة متيسرة. نتعلم في زماننا هذا كيف نيسر في الولائم، ونتيسر في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا. هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم ما الزهد؟ هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى موقف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: إيتوا النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم. عليكم السلام.
5: سؤال على الهاتف.
3: نعم.
5: كيف الحال يا شيخ؟
3: طيب.
5: عساك طيب.
3: الحمد لله.
5: يا شيخ، أنا جاني مولود أنثى معي.
3: نعم.
5: ولكن لما يعني أعق عنها، وهي الآن عمرها شهرين.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن.
5: يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا، يعني ثلاثة شهور أربع شهور كذا وبعدين عقيت عنها،
3: لا يا أخي لا تتأخر، ما دام الله مرضيك لا تتأخر.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: آمين.
5: طيب يا شيخ، وأمي أرضعت لها وحدة، زين؟
3: نعم.
5: وجاء لها البنت الحرمة هذه بنت بنات.
3: آه.
5: جاء لها بنت الحرمة هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟
3: أرضعتها أمك أول؟
5: إيه أرضعتها أمي.
3: يعني إذا هذه البنت بنت المرأة التي رضعت من أمك.
4: تفضل. نأخذ اتصال.
5: ألو.
4: تفضل.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: يا شيخ.
3: نعم.
5: جدتي رضعت لها بنت فعمرت يعني في الحولين، ويعني صاروا في البر، وما مقصدها يعني من مجاعة ولا إنما هو تتركهم ما عندها وتذهب تسرح في الغنم، هل هذا الرضاع جائز أم لا؟
3: كم رضعت من مرة؟
5: ها؟
3: كم رضعت من مرة؟
5: يعني تقول فترة، يعني أخذت لها فترة كذا.
3: كم رضعت من مرة؟
5: ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من الخمس.
3: قل لي مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر.
5: الله أعلم أنها أكثر، يعني تقول أخذت يعني فترة يمكن شهر كذا أو أكثر.
3: حدد لي جزاك الله خير.
5: الله يرضى عليك. أكثر من الخمس.
3: إذا تكون بنت لها.
5: بنت لها.
3: نعم.
5: طيب في السؤال ثاني جزاك الله خير.
3: نعم.
5: البنك هذا يدين سيارات مثلا، وما يمكن حتى يجيتها رسالة كراء قال روح لشوف السيارة تبغاها وشوف لي السعر واجني، والأرض تروح أنت بيزة تشوف السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو.
3: هذا حرام.
5: ها؟
3: هذا حرام لأنه حيلة على الربا
5: كذا.
3: نعم.
5: يعني ما يجوز البيع هذا.
3: لا لا ما يجوز.
5: اللي صار طيب أقول اللي يصير في حوزته يشريها هو أول شيء.
3: ها؟
5: يشريها يعني لما
3: إذا كانت عنده من الأصل.
5: أيوة.
3: قبل أن تكلمه.
5: قبل أن أكلمه.
3: أي يعني ما شراه من أجلك.
5: لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا.
3: إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك.
5: أي نعم.
3: هذا حرام.
5: جزاك الله خيرا.
3: آمين.
5: السلام عليكم.
3: سلامة الله.
4: ناخذ اتصال. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟
3: سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
6: تفضلي.
4: تفضلي. تقول طالبة فضيلة الشيخ كانت تتحاور مع معلمتها وحلفت أنها ما تحضر الحصة، إذا حضرت فضيلة الشيخ هل عليها كفارة؟
3: نعم عليها كفارة، وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة.
4: جزاكم الله خير، شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
6: ألو السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: لو سمحت ممكن أسأل سؤال الشيخ محمد لصالح بن عثيمين؟
4: تفضل. السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟
3: إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك.
6: وما رأيه في كلامي؟
3: بل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه.
6: طيب يا،
3: ولعله إذا زوج الصغرى مثلا،
4: نعم،
3: فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. فنصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح والدها وتقول: يا أبت اتق الله، زوج أختي وأنا يرزقني الله عز وجل.
4: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: ممكن أكلم الشيخ؟
4: تفضل. السؤال، تقول فضيلة الشيخ بالنسبة إذا أعطتها امرأة فلوس لتشتري لها بضاعة ونقص صاحب المحل بهذه النقود، تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟
3: لا، ليس لها منها شيء. لو أعطتها المرأة 100 ريال،
4: نعم،
3: قال اشتري لي السلعة الفلانية، ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80، فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال.
6: الله يجزاك خير. ممكن يا شيخ
4: تقول بالنسبة لفتحة الصدر عند المرأة في الثياب والكم القصير هل فيها شيء يا شيخ؟
3: تبرج النساء غلط، وفتح باب شر، والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
4: صلى الله عليه وسلم،
3: ألا تخضعن بالقول.
6: بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة،
4: آخر سؤال، تقول بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة يا فضيلة الشيخ ما حكم لبسها؟
3: إذا كانت العدسات لا تغير العين عن عيون البني آدم، وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، بشرط أن لا تتضرر العين بهذا.
4: بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ ما تؤثر في الوضوء؟
3: لا تؤثر، لأن داخل العين لا يغسل.
6: شكرا.
4: وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر.
6: عليكم.
4: عليكم السلام.
6: ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
4: تقول فضيلة الشيخ الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه، ما حكم ذلك؟ ما حكم الشرع في رجل يصلي؟
3: لا تقول ما حكم الشرع.
4: نعم يا شيخ.
3: وأنا أنصح إخواني السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع، إلا مقيدا لأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسب هذا الخطأ للشرع. فالصواب أن يقال ما رأيكم، أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه.
6: جزاكم الله خيرا.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة دكتور في برنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة دكتور نستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقات السابقة عن الزواج، محاسن الإسلام في الزواج. في هذه الحلقة دكتور نريد أن نتحدث عن من محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، وأيضا جعل مجالا للمرأة في إنهاء الأسرة، وعند عدم قيام مقاصد الزواج. نريد أن نتحدث عن هذين الأمرين، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى يعني طريقة الإسلام ومنهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة المسلمة، لكن إذا كان الطلاق هو الحل، إذا كان الطلاق هو الحل بأن فقد الزواج مقاصده ولم يستطع الرجل ولم تستطع المرأة أن يقيموا مقاصد الزواج، فإن الطلاق يكون هو الوسيلة التي شرعها الإسلام. وشرع الطلاق أيضا، مع أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، إلا أنه أيضا من محاسن الإسلام، فإن بعض الشرائع تمنع الطلاق، الشرائع السماوية السابقة كالنصرانية. ولذلك بعض الناس لما يكون في واحد ملتصقا به التصاقا لا يكاد يفارقه، يقول له يا أخي ما هو زوج نصارى. أي. يعني بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، يعني الإسلام جعل الحياة تقوم على البساطة وتقوم على الواقعية. الآن الرجل والمرأة قد لا يكون أحدهما سيئا، وقد لا يكونان سيئين، ولكن لم تتوافق الطباع، وأيضا تمضي أقدار الله. فالله تبارك وتعالى قد يكتب لرجل حلا مع امرأة مدة من الزمن، ثم يكتب عدم الحل فلا يتفقان. أحيانا بعض الأزواج، وقد رأيت بعض الأزواج حالة من جاء الرجل وجاءت المرأة، كنا في مكان كان من يعني لنا مخولين بشيء من ذلك. الرجل يقول هذه امرأة لم أرى عليها إلا كل خير، ولم أرى منها إلا كل فضل، وهي امرأة فاضلة صالحة صائمة قوامة، يتكلم عنها كلاما طيبا، وهي تقول يعني هذا الرجل ما رأيت منه إلا حسن العشرة، وما رأيت منه إلا كل خير. طيب، والمطلوب يريدان أن يتطلق. طيب أنا قلت الإنسان يحتار، صحيح الإنسان يشجع أن الرجل والمرأة إذا تطلقا أن لا يتكلم أحدهم عن الآخر. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بل من عدم المروءة كلام الرجل عن المرأة وكلام المرأة عن الرجل، بل يجب عليهما أن يطوي هذه الصفحة. العربي قيل له تكلم عن زوجتك، قال يعني تكلم عن هذه المرأة، قال كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ يعني الرجل العربي لا يقبل، فكيف إذا كان مسلما أن يتكلم عن زوجته؟ فلما طلقها طلبوا منه أن يتكلم عنها، قال كيف أتكلم عن امرأة ليس لي عليها سبيل؟ يعني معنى أن نشجع، لكن أقصد أحيانا قد يكون الرجل والمرأة كلاهما يعني في وضع طيب، ولكن لم تتوافق الطباع، فيحصل إنهاء الأسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. طيب، قرار إنهاء الأسرة لمن جعله الله تبارك وتعالى؟ لمن جعله؟
2: للرجل.
3: جعله للرجل، هل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة أم في سبيل إنهاء الأسرة؟ العلماء يذكرون أن جعل إنهاء الأسرة في يد الرجل إنما هو في سبيل يعني حفاظا على الأسرة. لماذا هو حفاظا على الأسرة؟ لأن الرجل لا يتخذ القرار إلا بعد أن يفكر وبعد أن يتعقل الأمر، والرجل هو الذي دفع المهر، والرجل هو الذي يتضرر أكثر من المرأة. المرأة قد يحصل عليها ضرر من الطلاق، لكن المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني أحيانا وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت المرأة عليها شيء من التكاليف الزواج من خلال يعني التكاليف التي فرضناها على أنفسنا، وإلا فالأصل أن المرأة هي مخطوبة مرغوبة ممهورة لا تبذل شيئا. فالرجل يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق، لكن المرأة بما أعطاها الله من عاطفة قد تغلب عليها عاطفتها فتنهي الأسرة بأدنى موقف لأدنى موقف. ولذلك تجد بعض النساء تأتي إلى يعني وتقول أنا لا أريد هذا الرجل، وتتكلم فيه كما تكلم مالك في الخمر، ثم بعد قليل تراهما على خير وعلى تقول لها ماذا قلت؟ تقول والله هي غضبة نساء، يعني المسألة كنت غضبانة منه. لو ترك الإسلام لها حق إنهاء الأسرة لأنهت النساء الأسرة في الصباح يعني على عدد الوجبات، لأن المرأة عندها عاطفة، عندها عاطفة. فمن محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل من خلال الطلاق، من خلال الإيلاء، من خلال اللعان، من خلال كلها بيد الرجل. طيب المرأة قد تتضرر وقد تحتاج إلى إنهاء الأسرة، طيب هل الإسلام منعها من ذلك؟ قلنا الإسلام موازنة بين الحقوق والواجبات، صحيح جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، لكنه جعل للمرأة مجالا أن تنهي الأسرة إذا هي تضررت. من خلال أي باب؟ قال من خلال باب الخلع، من خلال باب الخلع. والإسلام لما جعل لها هذا القرار جعل هذا القرار مقرونا بتبعات، تفكر المرأة المرة قبل أن تدخل عليه، ولا يمكن أن تقدم على هذا الجانب إلا بعد أن تكون قد بلغت ضرر يعني قد تضررت ضررا بالغا. لماذا؟ لأنها سترد كل ما دفعه لها الرجل. حينها القرار هنا صعب، يعني الآن تزوجت الرجل وعاشت معه فترة من الزمن، وهي إذا أرادت أن تنهي هذه الأسرة من طرفها عليها أن ترد كل ما دفعه لها. حينها لن تفكر يعني إلا يعني إذا كانت فعلا متضررة. وأية امرأة جاءت وقبلت أن تدفع، لكن يكون امرأة يعني ليس عليها يعني يكون الدافع هو الضرر، الدافع هو إيه؟ الضرر. ولذلك على من يقوم بمثل يعني بالنظر في مثل هذه القضايا أن ينظر إلى الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من فاطمة بنت قيس حين جاءت وقالت إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من هذا القرار، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، يعني خلاص بلغ الأمر مدى، معنى وزيادة أنها يعني
2: اتخذت القرار،
3: اتخذت القرار وفعلا عندها استعداد أن ترد الحديقة وأن تفتدي نفسها بما يزيد عن الحديقة. إذا كانت غير متضررة عندما نقولها أتردين علي حديقة تقول لا أنا أريد أفارق لكن دون أن أعيد شيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرر بلغ مدى قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. بل أيضا هنا العدالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يأخذ أكثر مما دفع. طيب لماذا حكم الإسلام برد ما دفع الرجل؟ قال لأنه تكرم للمرأة، ليس مقابل عيشته معها، ليس مقابل أنه عاش معها العيشة الزوجية، وإنما هو كرامة للمرأة، لأن للمرأة من مقاصد الزواج كما ذكرنا سابقا ما للرجل. المرأة تريد أسرة وهو يريد أسرة، تريد قضاء الوطر وإعفاف النفس وهو يريد قضاء الوطر وإعفاف النفس، تريد نسلا وهو يريد نسلا، وهذا المال مقابل هذه النعمة. فإذا تمردت على هذه النعمة فقدت ما دفع لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى بعد ذلك العلماء هل هو فسخ أو طلاق، بعضهم جعله طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة، وبعضهم قال هو فسخ، واستدلوا على أنه فسخ أن الرجل بعد أن يخالع ليس له أن يعود إليها كما يعود المطلق، لأن لو كان طلاقا قالوا يستطيع أن يعود إليها كما يعود المطلق. عموما هذه المحاسن تتضح من خلال هذا الأمر، أن الإسلام جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، هو الذي دفع المهر، هو الذي تكفل، هو الذي غرم، هو الذي عمل أشياء كثيرة، وفي الوقت نفسه لم يحرم المرأة من حق إنهاء الزواج إذا تضررت. ولذلك نحن نقول أيضا ننبه إلى أمر خطير جدا، المرأة إذا طلبت إنهاء هذه الأسرة بسبب الضرر لا تأثم، إذا طلبت إنهاء الزواج من غير ما ضرر وقع عليها فإن لها عقوبة أنها لا ترح رائحة الجنة. قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس بها لم ترح رائحة الجنة. ولذلك على المرأة أن تعلم أنها إذا يعني طلبت إنهاء الزواج من غير ضرر حاصل عليها فإنها تقع في إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهدد بمثل هذا الأمر يعني إما بشيء يتعلق بالنار أو بحرمان من أمر عظيم في الجنة يدل على أنه ليس من حقها أن حتى لو ممكن بعض النساء عندها فلوس والمهر بالنسبة لها لا يمثل شيئا، لكن إذا طلبت إنهاء هذه العلاقة وإنهاء هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يذكر الميثاق الغليظ إلا في مواضع بسيطة في القرآن الكريم، منها عقدة الزوجية اللي هو عقد الزواج. فإذا المرأة يعني أرادت أن تنهي الحياة الزوجية من غير ضرر فإنها تأثم إثما عظيما وعليها أن تفكر في هذا الأمر.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول ما نتحدث به في هذه الحلقة من محاسن الإسلام في الزواج. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: دكتور، في هذه الحلقة تحدثنا عن كيف جعل الإسلام إنهاء الأسرة بيد الرجل، أيضا جعل مجال للمرأة في إنهاء الأسرة عند الضرر في بالخلع. أيضا من محاسن الإسلام دكتور جعل الحقوق مقابل الواجبات في هذه القضايا التي تتعلق بإنهاء الأسرة. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، مثلا في الطلاق يوجد الرجعة للزوج من دون إذن الزوجة ولا أهلها، نريد أن نتحدث عن هذه النقاط بشكل تفصيلي.
3: طيب، من يعني قلنا الآن بأن إنهاء الأسرة من حق الرجل.
2: أي.
3: طيب، هب أن الرجل اتخذ قرار إنهاء الأسرة، الإسلام جعل له حق الطلاق. طيب، طلق الطلقة الأولى، هنا العلماء يسمون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، بمعنى له أن يراجع زوجته. طيب، هناك مفاهيم مغلوطة، بعض الناس يطلق وبإمكانه أن يراجع ولا يحتاج أن يذهب إلى الأهل إلا إعلاما لهم، لا يريد أن يستأذن منهم وأن يستأذن من المرأة. طبعا لا المرأة تقبل
2: ولا
3: الأهل يقبل، ويظل على هذا الحال إلى أن ينتهي إلى أن تنتهي العدة، فيفوت عليه المراجعة. ولو علم أن الإسلام جعل له أن يراجع زوجته بغير إذنها ولا إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها لراجع، راجع وأشهد رجلين ثم أبلغهم أنك راجعت، وإذا كانت مغضبة لأمور تتعلق بينكما وحقوق يجب أن تؤديها لها، هذه أمور أخرى الناس يجدون لها حلا، لكن عليك أن تتخذ القرار. حصل أنك اتخذت قرار إنهاء الأسرة بطلقة رجعية واحدة، عليك أن تراجع متى شئت. لماذا جعل الإسلام للرجل أن يراجع؟ لأنه هو الذي يدفع، وهناك قاعدة تقول من أعطى ملك. من أعطى
2: ملك،
3: لما كان الرجل هو الذي دفع المهر وهو الذي قام بجميع التكاليف، ملك حق العودة بغير إذن الزوجة وبغير إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها.
2: هذا فيما يتعلق بالطلقة الأولى والثانية.
3: في الطلقة الأولى له ذلك، وفي الطلقة الثانية أيضا له
2: ذلك.
3: أما في الطلقة الثالثة فانتهى، الشرع هو الذي منعه من أن يرجع، وهذه حكمة ربانية في إن شاء الله نتحدث عنها في يعني أمر مستقل، لما فيها من حكم أيضا وما فيها من محاسن. فانظر هنا كيف أعطى الإسلام مقابل ما أعطى من المهر ومقابل ما اتخذ من القرار، أعطاه حق العودة بغير إذن المرأة وبغير إذن الأهل. طيب، الإسلام هنا لما أعطى الرجل أن يراجع بغير إذن المرأة وبغير إذن الأهل وبغير رضا المرأة، وهنا حافظ أيضا على الأسرة، لأن بعض الناس يتخذون الطلاق إهانة ويتخذونه جرما ويتخذونه مصيبة ويتخذونه إهانة، ويقول كيف طلق ابنتنا، وهي تقول كيف طلقني، وتضيع الأسرة، وبعضهم ينتظر موافقتهم حتى تنتهي العدة كما قلت، ويذهب يعني فرصة تذهب فرصته في العودة. طيب، في المقابل لو أن الرجل تخلى عن هذا الحق، متى يتخلى الرجل عن هذا الحق؟ إذا هو قبل أن يأخذ عوضا من المرأة في الخلع. ونريد أن ننبه الناس إلى أن الطلاق على أي عوض ولو كان تنازلا عن حق يعد خلعا.
2: الطلاق
3: مقابل أي عوض ولو كان تنازل عن حق يعد خلعا، مش ضروري يكون بلفظ الخلع. يعني امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها، فقال لها طيب أطلقك فقط لا نفقة لك، قالت طيب، فطلقها مقابل عدم النفقة. أو مثلا لها عنده باقي مهر، أو مثلا على ما ابتلينا به في الأيام الأخيرة المؤخر، مع أننا كما ذكرنا وقررنا في الحلقات الماضية أن الصداق يجب دفعه، إن كان صداقا يجب دفعه، وإن لم يكن فما عندنا شرط جزائي، عندنا في الشريعة الإسلامية ما في شرط جزائي. يعني هذه من الأفكار الوافدة علينا التي وفدت علينا المسألة. ما هي مقاولة، من تأخر أو أخل بالشروط عليه أن يدفع شرطا جزائيا. الشريعة الإسلامية تقرر مهرا للمرأة هو تكرمة لها وهو حق لها يجب دفعه شرعا، ولا يجوز للرجل أن يتمرد عليه أو أن يختلف. أما أن نقول والله إذا أخللت بالشروط عليك شرط جزائي، المهم الشاهد. فهنا الرجل إذا قبل العوض هو الآن تخلى عن، يعني خلاص انتزع منه ما له من حق، انتزع ما له من حقه، من حق الرجعة، من حق إرجاع المرأة من غير إذنها ولا إذن أهلها ومن غير رضاها ورضا أهلها. ولذلك في الخلع شيخ وائل انظر، إذا طلق الرجل المرأة

0: أثرها. المرأة الآن لما دفعت أرادت أن تملك نفسها ولا ما تملك نفسها؟
1: أرادت أن تملك نفسها.
0: إيه؟ فإذا قلنا للرجل أن يراجعها بغير إذنها وبغير إذن أهلها، طيب ما قيمة ما دفعت؟ ما قيمة ما دفعت؟
1: ليس له
0: قيمة. ليس له قيمة. ولذلك من قلنا من أعطى ملك، لما أعطت ملكت القرار. هنا أول شيء أن البينونة تصبح بينونة إيه؟ بينونة صغرى. إيش معنى بينونة صغرى؟
1: يعني إذا أراد أن
0: إذا أراد يحق له أن يعود إليها، لكن بعقد جديد
1: وبطلب
0: ومهر جديد وبإذن أهلها وبإذنها ورضاها ورضا أهلها مقابل ما دفعت. وذا قلنا الإسلام يوازن بين الحقوق والواجبات، انظر يعني في جميع مبادئه، وجعل الحق مقابل الواجب. فلما قبل أن يأخذ العوض فقد هذه المزية في أنه يراجع زوجته بغير إذنها وبغير رضاها وبغير إذن أهلها وبغير رضا أهلها. فلما دفعت هي المال في الخلع استحقت أولا أنها ملكت نفسها، فلا يستطيع أن يراجعها، بل أصبحت البينونة بينونة صغرى. وسماها العلماء بينونة صغرى، بينونة من حيث أنه لا يستطيع أن يعيدها إلا بعقد جديد ومهر جديد،
1: وأيضا
0: وصغرى أنه يستطيع أن يعقد عليها ولا, ولا, ولا تحتاج إلى أن تتزوج غيره.
1: أيوة.
0: لأن البينونة الكبرى لا يحل له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا
1: ويطلق
0: غيره، ثم يطلقها بإرادته، ثم يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. لكن في هذه لا يحتاج إلى أن تتزوج شخصا آخر، بل له أن يتقدم إليها مرة أخرى وأن يعقد عليها عقدا جديدا وأن يمهرها مهرا جديدا وأن تعود إليه. فالإسلام هنا من محاسنه أنه إذا أخذ منك أعطاك، إذا أخذ منك أعطاك. فالمرأة لما قال لها أعيدي إليه قال تردين عليه حديقته، قالت وزيادة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فملكت نفسها. ومع ذلك الإسلام أيضا جعلها بينونة صغرى، بحيث افرض أنهم مثلا الآن المرأة يعني اتخذت هذا القرار بدافع عاطفي وخالعت زوجها، ثم ندمت هي لأنها صاحبة القرار، طيب من حقها أن يعود إليها. طيب يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد، يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد. طيب أحيانا المرأة، ولذلك بعض العلماء قال وعليها أن تيسر المهر، أي عشان العودة، لأنه أحيانا لو طلبت منه مهرا آخر يقول أروح أتزوج امرأة أخرى، يعني
1: أي بطل
0: يعني يترك. ولذلك يعني يستحسن أنها إذا ندمت وأحست بالخطأ وعلمت أن ما فعلته إنما كان قرارا عاطفيا، جعل الإسلام له ولها أن يعودا لبعضهما، وهذه أيضا من محاسن الإسلام، أعطاهما الحق. طيب جربوا حتى الطلاق، الإسلام لما جعله طلقة ثم طلقة حتى يعطي الفرصة للرجل والمرأة. أحيانا يظن الرجل أن هذه المرأة لا يمكن أن تطاق ولا يمكن أن يعاش معها وأنها يعني، ثم يطلقها
1: فيصلح حالها.
0: لا، مش قضية تصلح حالها، أحيانا بعض النساء يصلحون الطلاق، بعض النساء تحس أن المسألة جد، يعني مسألة جد. وحتى لشوف في مسألة ربما ما ذكرنا هناك في مسألة الإهانة بالضرب، بعض النساء متمردة، هذه اللسعة التي تكون بنحو السواك توقظها، بعض النساء في غفلة تكون في غفلة غفلة غفلة غفلة، فهذا نفع لها، تقول أنا وصلت إلى مكان، بدلا من أن كنت في مقام الكرامة وصلت إلى مكان مقام الإهانة، انتبهي لنفسك أيتها المرأة، فتبدأ تراجع نفسها. عموما فانظر كيف الإسلام أيضا أعطى مجال القرار بيد الرجل لإنهاء العلاقة، لإنهاء الأسرة، طيب وجعل له فرصة بدل المرة مرتين، جعل له بدل المرة مرتين. قد يطلق الرجل المرأة ثم يجد أن فيها خير، وبعد أسبوع أسبوعين يعود شوقا إليها وتعود شوقا إليه، وخلاص وانتهت الأمور. المرأة قد تخالع الرجل ولكنها تكتشف خطأ قرارها، وهو في الأصل أنه عندما يكون الخلع من طرف المرأة الرجل يشعر بالإهانة وبحب العودة إلى امرأته وما يريد أن يفارق، فإذا أحست وقبلت أن يعود إليها جعل الإسلام أيضا من محاسنه أنه جعل له فرصة

0: أن يعود إليها ولو كان بالعقد الجديد والمهر الجديد وبالرضا الأهل وإذنهم وبرضاها وإذنها، إلا أنه لم يقطع أمامهم مجال العودة لبناء الأسرة، لأن الإسلام عندما ينظر إلى مصلحة الأسرة ومصلحة فكها يقدم مصلحة بقائها على مصلحته.
1: أيضا دكتور، يعني من خلال هذه الشرائع الشريعة الإسلام، من خلال هذه الأوامر عفوا، اعتنت الشريعة الإسلامية بقضية الحقوق والواجبات، فمثل ما ذكرتم الذي يدفع يملك، فأقصد أن الشريعة الإسلامية وازنت بين هذه الحقوق وبين هذه، وجعلت مقابل الحق واجبا، واعتنت اعتناء فائقا بما يتعلق بحقوق، فلم تفرط في حق الزوجة ولم تفرط في حق الزوج في هذه القضايا المتعلقة ب الطلاق. ولعلنا إن شاء الله سنذكر أيضا من ضمن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها الإسلام فيما يتعلق بالحقوق والقضايا المتعلقة بالحقوق المالية للزوجة أو حتى للزوج فيما يتعلق بالخلع في إقرار حق عودة حق الذي دفعه الرجل وغيرها. كل هذه الأوامر والنواهي وهذه التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي فيما يحفظ حق الناس عموما، كل هذه الشرائع التي نتحدث فيها دكتور، كل هذه الأوامر هي فيما يحفظ حق الناس،
0: يحفظ حقهم ويحقق لهم أيضا استقرار نفسيا. تصور أحيانا بعض الناس هو غني عن ما تبذره المرأة ولكن يحصل عنده شيء من شفاء الصدر أنه أخذ شيئا مما خسره.
1: أي
0: ولذلك بعض الناس عندما يتقرر الخلع يقول سامحتها وخلاص، يعني يتأكد أن القرار قرار خلاص فيسامح، لكن فيه أيضا نوع من الشفاء النفس في أنه أيضا يخرج يعني خسران من كل جوانب، لا هو ربح امرأة ولا هو أدرك بعض ماله. عموما هذه يعني أمور عظيمة ومحاسن عظيمة للإسلام في الموازنة بين الحقوق والواجبات، وأنه جعل مقابل الحق واجبا ومقابل الواجب حقا.
1: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا.
0: وشكرا لك على إتاحة هذه الفرصة وعلى ما تقدمه من أفكار ومن أمور تنفع المستمع الكريم
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة التوبة من السور المدنية سميت بذلك لذكر التوبة وتكرارها فيها، وتمتاز آيات سورة التوبة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الثالثة وهي قوله تعالى

0: ورسوله.
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة وأذان، فتنطق بهمزة مفتوحة دون مد هكذا وأذان، بمعنى وإعلام. ومن الخطأ قراءتها بفتح الهمزة وإشباع فتحتها حتى يتولد منها ألف فتصير وآذان، والآذان جمع أذن. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ورسوله في قوله تعالى:
0: أن الله بريء من المشركين ورسوله،
1: فلفظ ورسوله يقرأ بضم اللام وضم الهاء هكذا
0: ورسوله،
1: أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. ومن الخطأ قراءته بكسر اللام وكسر الهاء هكذا
0: ورسوله،
1: لأن المعنى يصير فاسدا بأن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا معنى باطل لا يصح.
2: وأن أتلو القرآن.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول فيه المرسل: ما هو فضل الدعاء وما هي أفضل الأوقات التي يدعو فيها المسلم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. والدعاء له آداب، منها أن يدعو الله وهو حاضر القلب موقن بالإجابة من الله سبحانه وتعالى، ومنها أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لأن هذا عدوان في الدعاء والاعتداء في الدعاء لا يجوز، ومنها أن يدعو أيضا في سجوده، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ومنه الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ورفع اليدين في الدعاء هذا من تمام العبادة، فيرفع يديه مع الدعاء كما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع الدعاء، إلا المواطن التي يدعو فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة وأريد أن أعرف ما الفرق بين الاستحاضة والحيض، بارك الله فيكم.
3: الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في مدة معلومة، وأما الاستحاضة فهي دم فساد ونزيف يخرج من أدنى الرحم. والاستحاضة تكون في ثلاث حالات: أولها إن كانت مبتدأة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فإذا كانت المدة 15 يوما أو أقل فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر. أما إن استمر معها الدم أكثر من 15 يوما فهو استحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا 6 أيام أو 7 أيام، وترى ما يحصل لأشباهها من قريباتها. والحالة الثانية: إن كان عندها تمييز فإنها تمتنع عن الصلاة والصوم وعن الجماع مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن 15 يوما، والثالثة أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا هم الإنسان بأمرين فهل لكل أمر صلاة استخارة أم يجزئ أن يصلي صلاة واحدة لهما؟
3: إذا كانت مجتمعة فإنه يكفي صلاة واحدة ويدعو دعاء واحدة، أما إذا كانت متفرقة في أوقات متفرقة فكل أمر له استخارة، والاستخارة تكون في الأمور المهمة غير العبادة. العبادة لا استخارة فيها لأن المصلحة ظاهرة فيها، لكن الأمور المهمة مثل السفر أو الزواج أو الإقدام على شراء سلعة أو تركها، هذه يستخير فيها. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل يجب صيام الست من شوال بالتتابع أم يجوز له أن يفرقها؟
3: صيام ستة أيام من شوال سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن 10 أشهر وستة الأيام عن شهرين، فهذه شهور السنة 12 شهرا في الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يستحب صيام الست سواء من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، ما دامت في شهر شوال ففيها هذا الأجر العظيم. نعم.
2: بارك الله فيكم. وأحسن إليكم سائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا؟
3: التسبيح معناه التنزيه، أي أن هذه المخلوقات العظيمة ومن فيها كلهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، كل بلغته ولسانه. وإن كنا لا نفهم لغة هذه المخلوقات والجمادات، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمها: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات كالبشر والجن والإنس والملائكة، كلهم يسبحون الله وينزهونه. كذلك هذه المخلوقات والجمادات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشرك وعن التشبيه والتعطيل وعما لا يليق بجلاله، وأن كل مخلوقاته الناطقة والجامدة كلها تسبح له سبحانه، كل بلغته التي لا يعلمها إلا الله. نعم.
2: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو حكم جمع التأخير لمن سافر قبيل المغرب وهو يعلم أنه سوف يدرك الجماعة في وقت العشاء؟
3: لا بأس بذلك، إذا كانت المسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر فلا بأس أن يجمع. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نوم الليل تقال أيضا في نوم النهار؟
3: لا تقال أذكار نوم الليل في نوم النهار أو نوم القيلولة، لم يرد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هو حق المسلم على أخيه المسلم؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6 خصال: إذا دعاك فأجبه، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. 6 خصال ينبغي للمؤمن أن يلاحظها ويعتني بها مع أخيه. وأيضا قال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر المظلوم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا السائل بعث بسؤاله يقول: سمعت من يقول أن العبد إذا أذنب ذنبا فليتصدق، لأن الصدقة تعين على توبة الله على عبده، فما هو صحة هذا القول؟
3: الصدقة ليست من شروط التوبة، ولكنها من الأعمال الصالحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة سترة للعبد من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وهذا يدل على فضل الصدقة في الوقاية من النار وتكفيرها للذنوب بإذن الله تعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم. من الأسئلة سائل يقول: ما حكم الهرولة والركض للحاق بالركعة؟
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: معالي الشيخ صالح، الأضحية هل هي واجبة؟ وإذا كان الإنسان مقتدرا ولم يضحي وعمره الآن في الأربعين مع أن لديه مال وافر.
3: الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة، وإنما عند أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة، ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وهي عبادة عظيمة ونسيكة عظيمة في يوم العيد أو في أيام العيد، فهي عبادة عظيمة لا ينبغي للمسلم أن يتركها إذا كان موسرا قادرا عليها. نعم.
2: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: والدي على السرير في المستشفى منذ أكثر من سنتين، ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع الوضوء، وعندما نقول له حان وقت الصلاة يدرك ما نقول له، ولكنه لا يتوضأ ويصلي على السرير، فما هو الحكم؟
3: إذا كان لا يقدر على الوضوء فإنه يصلي على حسب حاله، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يصلي على حسب حاله. ولكن إذا كان لا يستطيع استعمال الماء كما يذكر هذا السائل، يؤتى له بصعيد طيب يتيمم به، ولا يترك التيمم حتى وإن لم يستطع أن يتيمم، هو يأتي بمن يساعده في ذلك. نعم.
2: بارك الله فيكم. إذا كان على الإنسان دين وهو في بلد وصاحب الدين في بلد آخر، ويقول إنه ليس محتاجا إليه عاجلا، وقد أدى هذا المدين الحج قبل أن يقضي ما عليه من دين، فهل حجه صحيح أم لا يصح ممن عليه دين حتى يقضيه؟
3: قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والذي يستطيع السبيل هو الذي يملك ما يوصله إلى بيت الله ويرده إلى بلاده بعد قضاء حوائجه الأصيلة ونفقاته الشرعية. وإذا كان على الإنسان دين ولا يتسع ماله لسداد الدين والحج، فإنه يقدم الدين ويسدد الدين أولا، ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة لأنه غير مستطيع. لكن ما ذكرت من أنك حججت بالفعل وأديت الحج، فالحج صحيح بحد ذاته ما دمت أنك قد أديته، فهو إن شاء الله صحيح ومجزٍ. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: بعض الناس يقول ابتلاني الله بهذا الأمر، كأن يقول ابتلاني الله بهؤلاء الأولاد يسأل عن حكم قول هذه العبارة.
3: هو ابتلاء من الله جل وعلا، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يعني اختبار. ولا شك أن هذا الابتلاء من الله، وعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع، وأن يقوم بالواجب نحو أولاده، ولا تصده أمواله ولا تلهيه أولاده عن ذكر الله عز وجل. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول: كيف أدخل في العلم الذي ينتفع به؟ لو طبعت مثلا كتب العلماء أو نشرتها أو سهلت نشرها بين المسلمين، هل أدخل في هذا الحديث الشريف؟
3: نعم، نشر العلم يشمل تعليم العلم، ويشمل طبع كتب العلم وتوزيعها. فناشر العلم يكون قد ترك علما ينتفع به. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يعرف المسلم أنه حقق التوحيد؟
3: المسلم لا يزكي نفسه ولا يمدح نفسه ويقول: حققت التوحيد. تحقيق التوحيد هو تصفيته من النقائص ومن الشرك ومن الذنوب والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد. وهناك فرق بين الموحد ومحقق التوحيد. محقق التوحيد أرفع منزلة من الموحد قدر ما يستطيع من أنواع الطاعات والعبادات لربه عز وجل، ويدعو ربه بالهداية والإخلاص، لعل الله أن يجعله من أهل التوحيد. نعم.
2: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟
3: نعم، هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فهو مستحب ويزيد عليه من الأدعية ما تيسر له. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9
4: FM.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي بكم نرتقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك